جيت مع حلقة جديدة من برنامج نغم الصباح. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية.

إذن أهلا وسهلا بكم في هذا الصباح الجميل، حاملين لكم باقة من الفقرات المتنوعة والمفيدة ومزيج من المعلومات والنصائح التي نرجو أن تضفي على يومكم مزيدا من الفائدة والسرور.

0: نحيي كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة 2M FM على 92.1 FM وعبر البث المباشر والوسائل الرقمية وأينما كنتم. نسأل الله أن يجعل هذا الصباح صباح خير وبركة وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة والسعادة وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى.
1: أتغنى في صوت عذب.

0: عظم فضلك يا ربي سبحان الله سبحان الله.
1: إذا مستمعينا الكرام، اليوم هو 27 من ذي الحجة. نعم، ها نحن اليوم في 27 من شهر ذي الحجة، ولم يبقى إلا أيام قليلة ونودع عاما هجريا كاملا لنستقبل عاما جديدا بإذن الله تعالى.

نحن بعدنا بسنة 1447، وإن شاء الله تعالى قريباً حننتقل لسنة 1448 هجري، اللي هو اليوم الموافق للثالث عشر من حزيران يونيو من سنة 2026.

مستمعينا الكرام اللي منتظرين أوقات الصلاة فهي على النحو التالي: أذان الظهر لليوم السبت بيدخل الساعة 11:59 دقيقة، أما العصر فالساعة 2:37 دقيقة. بالنسبة لأذان المغرب الساعة 4:55 دقيقة، أما أذان العشاء فالساعة 6:21 دقيقة. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد للرابع عشر من جون بيدخل الساعة 5:26 دقيقة، أما الشروق فالساعة 6:57 دقيقة إن شاء الله تعالى.

بحب صبح على جميع مستمعينا الكرام اللي هني مرافقين بهالصبحية الحلوة واللي عم يراسلونا على الواتساب الخاص بالإذاعة. بحب رحب الأخت روعة الخواجة وبقلك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك، وإن شاء الله تعالى بتكون سنة هجرية جديدة على فيها الخير إن شاء الله تعالى علينا وعليكم، ومثل ما قلتي على الأمة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا أخت روعة. كمان بحب صبح على الأخت شذا والأخ أبو دنيا، حسين، الأخ ديب، مين كمان مصبحين علينا من الصباح الباكر، فمنحييكم جميعا بالأخص اللي عم يراسلنا على الواتساب الخاص بالإذاعة.

أحبابنا الكرام، أما بالنسبة لأحوال الطقس بسيدني وضواحيها لليوم السبت، فتسود أجواء شتوية معتدلة مع طقس غائم جزئيا وفرصة ضعيفة جدا لهطول الأمطار. ما بعرف إذا اللي من الصباح الباكر لاحظ الضباب المنتشر في كل مكان، سبحان الله العظيم، ولكن هلأ يعني صار الجو رايق وما عاد في لا ضباب وطلعت الشمس. يعني حسب ما شفت أنا قبل ما دخلت على الاستديو، ودرجة الحرارة المتوقعة بسيدني درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 13 درجة. باراماتا والضواحي الغربية درجة الحرارة العظمى هي 21 لا 22، أما المنخفضة ف 11 درجة. ليفربول وكامبلتاون 21 والمنخفضة 11. كرونولا والمناطق الساحلية درجة الحرارة العظمى هي 20 ل 21 ودرجة الحرارة الصغرى هي 13 درجة.

0: خليني بجواره عاشق أنا الممدود.
1: صلوا عليه وسلموا تسليما مستمعينا الكرام. أما بالنسبة لغدا الأحد فبيقولوا أنه بتزداد السحب مع فرصة لها طول الزخات متفرقة من المطر خلال النهار، ودرجات الحرارة بتتراوح بين 21 و 22 درجة مئوية. لهيك بننصحكم بالاستمتاع بهيدا النهار المعتدل مع ارتداء الملابس الدافية خلال ساعات الصباح الباكر والمساء، خاصة مع برودة الأجواء الشتوية اللي عم نشوفها بهالأيام بسيدني.

0: بتوهج الأنوار لما الكباب
1: شو رأيكم أحبابنا؟ ننتقل لحتى نعرفكم بفقرات برنامجنا لليوم السبت. الفقرة الأولى ومثل ما تعودنا وكل سبت وقلنا فترة ماشيين فيه من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن الكريم. واليوم إن شاء الله تعالى حنتكلم عن قصة سبأ. نعم، قصة سبأ بن يشجب، ذلك الرجل العربي الكريم المسلم. ما عليكم إلا أنه تبقوا معنا حتى تتعرفوا على قصة سبأ.

أحبابنا الكرام، أما بالنسبة لفقرتنا الثانية لليوم هي بعنوان وتبقى الهجرة نبراسا ونورا للأجيال. نعم أحبابنا، مع اقتراب نهاية العام الهجري واستقبال عام هجري جديد، نستذكر حدثا عظيما غير مجرى التاريخ، ألا وهو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

كمان أحبابنا الكرام عنا مواضيع أخر إن شاء الله تعالى منعرفكم عليها بوقتها، فما عليكم إلا أنه تبقوا معنا تستمعوا لنا على إذاعتكم المفضلة وتستمعوا للبرامج اللي حنقدم لكم إياها بإذن الله تعالى. بتمنى تنال أعجبكم. بحب رحب كمان بالحاج أحمد وبقول لك يا هلا وغلا فيكي ويستعد لنا صباحك و بيسعدنا تكوني معنا على السمع، وشكرا كتير على هالصورة الجميلة كتير بارك الله فيكي. كمان بحب صبح على زميلتي العزيزة الحاجة خديجة وبقلك يا هلا وغلا فيكي وبارك الله فيكي على كمان هالصورة الجميلة اللي بيعتيلنا إياها، جميلة جدا جدا جدا ما شاء الله، كان عندها الصباح الباكر. لا حأترك لك شوي منهم إن شاء الله تعالى. كمان منصبح على الأخ أبو هيثم ونقول لك وعليكم السلام وأهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك كمان أنت كمان بارك الله فيك. نعم بيقول كمان أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة وأسأل الله أن يحفظ مشايخنا الكرام وعائلاتهم وجميع المسلمين في كل مكان، وخاصة مستمعي الإذاعة الكريمة، يعني خصكم بالذكر. وبيقول ما تنسوني من الدعاء بظهر الغيب، وأنت بألف خير إن شاء الله تعالى يا أخ أبو هيثم، وأنت ما تنسانا من الدعاء، ونتمنى الكل يدعو لك ويدعو لكل المستمعين إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك وشكرا كتير لإلك ولأهتمامك.

قبل ما نبدأ فقرتنا الأولى لليوم، شو بتحبوا تسمعوا انشودي؟ اللي بيسبق مثل بيقول بيقولوا المثل، اللي سبق شم الحبق. فاللي ببعت لي أول انشودي شو بتحبوا تسمعوا منسمعكم إياها قبل ما نبدأ فقرتنا الأولى لليوم.

0: فمدحه وتعظيمه واحترامه وتوقيره وإجلاله صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات.
1: يا محمد
2: هيدي الأنشودي من اختيار أحد المستمعات الغاليات على قلبي، فبقدم لها إياها وبقدمها لكل سمع عم يسمعنا إن شاء الله تعالى. اسمعوا معنا هالأنشودي شو جميلة. بارك الله فيك، أحسنتي الاختيار.

0: منظر ما أحلى شكل الثغر جل الرحمن صور هادينا الأبد.
1: بالفعل أنسودة جميلة جدا بهدية لكل سمع يسمعنا وين ما كنت عم تستمع لنا. حنتابع فيها وبعدها مننتقل لفقرتنا الأولى لليوم من كنوز القرآن.

من كنوز القرآن قصص الأنبياء وقصص من القرآن الكريم. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم، ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن قصة سبأ ذلك الرجل العربي الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوتي في الله، كان سبأ بن يجب رجلاً عربياً كريماً مسلماً يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم توزعوا في اليمن وبنوها، وأربعة رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها، وخرج من بين اليمنيين التبابعة وهم ملوك اليمن يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء، فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 وادياً تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده، وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام، فجلبت الصخور والزفت الأسود ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة وجعلت فيها 12 مخرجاً على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن فاحتبس السيل من وراء السد الضخم، فازدهر العيش وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية كما أصبحت مليئة بالبساتين.

أحبابنا الكرام، ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا: لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة. فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم، بعد أن كانت القرى والبساتين منتشرة على طول الطريق، فكان المسافر إلى الشام لا يحتاج إلى التزود للسفر، لأنه كان يستريح بالقرى المتتالية في الطريق إلى الشام. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله والعياذ بالله تعالى، حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله. فأرسل الله إليهم 13 نبيا فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا: والعياذ بالله، ما نعرف لله علينا نعمة. فقولوا لربكم: فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك، والعياذ بالله تعالى. فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم ليكونوا عبرة لغيرهم، فسلط عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات سد مأرب بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المجتمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار. فخاب كيد الكافرين وانتقم الله جل وعز من الظالمين.

تهدم السد وانهار البناء، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان، صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل، وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها وتفرقوا في شتى البلاد، حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله جل وعز بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن قصة هاروت وماروت الملكان الكريمان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: من كنوز القرآن.
1: إذن مستمعينا الكرام، هيدي هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم. الفقرة الثانية هي وعن الهجرة إن شاء الله تعالى، فأبقوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، قبل ما نبدأ فقرتنا الثانية فهنترككم مع فاصل إعلاني قصير وبعده راجعين لكم لنتابع فقرات برنامجنا كالمعتاد إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا، فاصل ونواصل.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

0: لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجدد الأعوام عاما بعد عام، وتبارك الله الملك العلام، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين على مر الدهور والأيام. يقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.

أحبابنا الكرام، إن لهجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مع صحابته الأوائل البواسل الذين اتبعوا نبيهم ونصروه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة فضائل جمة ومزايا عديدة وإشراقات نور وهدى ستبقى عبر التاريخ والدهور، وللأجيال المؤمنة أنوارا ساطعة ودروسا لامعة نيرة تهديهم سواء السبيل وتؤكد لهم عظمة نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي جاهد في الله حق جهاده.

نعم أحبابنا الكرام، وعظمة أصحابه الميامين الذين جاهدوا في سبيل الله وتحملوا معه في سبيل دينهم صنوف الأذى والمكاره والبلايا، وبذلوا مهجهم وكل غال ونفيس في سبيل رضا خالقهم ونصرة هذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين جميع الأنبياء.

ولقد كان هؤلاء الصحابة الكرام، ومنهم السابقون الأولون رضوان الله عليهم، سببا في انتشار هذا الدين العظيم في مشارق الأرض ومغاربها. ولنا في قصة الهجرة الميمونة دروس وعبر ومحطات تدبر ووقفات تأمل نأخذ منها المعاني البالغة لرحلة شاقة وهجرة ميمونة كانت وستظل للمسلمين على مر الدهور تاريخا مجيدا وعصرا زاهرا ونهضة عظيمة.

أحبابنا الكرام، لقد كانت الهجرة المباركة حدثاً بارزاً ومفصلاً مهماً في تاريخ الأمة الإسلامية، وكانت قبساً وضاء يلتمس منه المؤمنون الحكم والعظات والدروس على مر الأيام والدهور، وكانت خطوة عظيمة ذات شأن كبير عرف قدرها المتبصرون المتأملون. فلا عجب أن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه عندما يجتمع عنده أهل المشورة في التاريخ الإسلامي الذي أهمهم أمره يختار هجرة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه من بين حوادث عظيمة كثيرة، مبدأً للتاريخ الإسلامي والتي قال فيها مقولته المشهورة: إنها فرقت بين الحق والباطل.

أحبابنا، إن من أبرز العظات والمعاني التي نستخلصها ونسجلها من قصة هجرة الصحابة البواسل ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم قائد ومولود عرفه هذا العالم، أن هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لم تكن جبنا ولا هربا من المشركين ولا تركا للدعوة إلى الله تعالى، بل نقلة عظيمة ومفصلا مهمة لمسيرة الدعوة إلى دين الله تعالى وانتشارها في الآفاق.

فبعد أن لاقى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل ومنهم المستضعفون في بداية إشراقة نور الدعوة الإسلامية ألواناً وصنوفاً من العذاب والإيذاء والتضييق الاقتصادي على أيدي المشركين، وصبروا على ذلك صبراً جميلاً حتى جعل الله تعالى لهم من الشدة فرجاً ومع العسر يسرا، وجاءت هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، والتي كانت بأمر الله تعالى لتعلن نهاية هذه المرحلة العصيبة في حياة الصحابة الأوائل، وبداية فجر مشرق وضاء ودفعا قويا للدعوة الإسلامية. فمن هناك، من المدينة المنورة أرض النور والبركات، انطلقت الدعوة الإسلامية قوية وضاءة تبدد الظلمات، حتى أتم الله عز وجل على نبيه المصطفى وصحابته الكرام فتح مكة. فعاد الرسول الأعظم والقائد الأكبر ومعه صحابته البواسل إلى وطنهم مكة في نصر مؤزر وفتح مبارك. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.

مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى عن فضل الصديق أبي بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مستمعينا الكرام، الفقرة الثالثة لليوم إن شاء الله تعالى هي حتكون بعنوان كتموا العيوب وستروا العورات.

نعم أحبابنا الكرام، الفقرة الثالثة إذن كتم العيوب وستر العورات، لأنه من المشكلات اللي أصبحت منتشرة بمجتمعاتنا اليوم أنه بعض الناس بيحرصوا على كشف أخطاء الآخرين أكثر من أنه يحرصوا على إصلاحها. فبدل من النصح والتوجيه منشوف أنه الناس اللي بيسارعوا لنشر العيوب والتحدث عن زلات الناس بالمجالس أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

0: الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، المنزه عن الشريك والصاحبة والوالد والولد، المنزه عن الأين والكيف والمكان، كان ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، موجود بلا جهة ولا كيف ولا مكان، وصلى الله على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الطيبين شموس العرفان.
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

فاعلم يا أخي أن الله تعالى يقول في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. وقد جاء بالإسناد المتصل الصحيح في كتاب المستدرك للحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن استحيا موءودة من قبرها.

هذا الحديث الصحيح يخبرنا بأن من رأى عورة لمسلم فسترها، أي لم ينشرها بين الناس بل أخفاها، فله أجر كأجر من أنقذ موؤودة دفنت وهي حية، كما كان العرب في الجاهلية يفعلون. كانوا إذا ولدت امرأة أحدهم أنثى أخذها إلى الصحراء وحفر لها في الرمال ثم دفنها وهي حية خشية الفقر والعار على زعمهم.

أحبابنا الكرام، قال الله جل وعز: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. سورة الإسراء. وقد يسر الله سبحانه وتعالى لجد الفرزدق الشاعر أن أحيا 70 موءودة أخذهن من آبائهن الذين كانوا يريدون وأدهن ثم قام بتربيتهن.

أحبابنا الكرام، وقد حصل فيما مضى أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية، دفنتها ثم أخرجتها قبل أن تموت، ثم أدركت الإسلام فأسلمت بعدما كبرت، يعني ابنته، ونحن أسلمنا، ثم ارتكبت حدا من حدود الله وهي شابة، فأخذت شفرة لتذبح نفسها، أي من عظم ما وقعت فيه من الفضيحة، فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها وهي عروق العنق من الجانبين، فداويناها ثم تابت توبة حسنة، ثم خطبت إلينا من قوم فأخبرتهم ببعض ما جرى لها، وأن ابنتي كان سبق لها كذا وكذا مما هو عار وعيب، حتى يقدموا على إتمام خطبتها أو يتركوها. يزعم أنه ينصح الذي يخطبها، فقال له سيدنا عمر: أنت تبث عيبا ستره الله تعالى، لئن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار.

معناه أحبابنا الكرام، لئن عدت بعد هذا إلى إشاعة هذه الفاحشة التي سبقت لابنتك لأجعلنك نكالا، أي عبرة للناس، بعقوبة أنزلها بك يتحدث بها أهل المدن.

نعم أحبابنا الكرام، يؤخذ من هذه القصة أن المسلم العاصي بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له مهما كان ذلك العار ومهما كانت تلك الفاحشة، لا يجوز أن تكشف بعد أن يتوب ذلك المسلم أو تلك المسلمة، لأن العبرة بالحالة الراهنة، فالإنسان ينتقل من أحوال شتى في عمره، مرة تحصل منه شنيعة ثم أخرى، ثم يتطهر من هذه الشنائع ويصير إنسانا تقيا طاهرا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم أحبابنا الكرام، قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه البخاري. ثم العاقل الموفق يبصر بعيوب نفسه فيصلحها، وفي الدعاء: اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا ووفقنا لإصلاحها.

الحذر الحذر أحبابنا الكرام من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. الله الله وبعد ذكرنا الحديث الشريف التائب من الذنب كمن لا ذنب له وما فيه للمسلم من فضل في ستر عورة أخيه وحث على عدم بثها وفضحه بها، فاحذروا أن تكونوا ممن يتمادون في تهشيم عرض المسلم، أي يكثرون الوقيعة فيه وتهشيمهم أينما ذهبوا. نعم، أن ينتبهوا أن يكثروا من التمادي في تهشيم عرض المسلم، أي يكثرون الوقيعة فيه وتهشيمه أينما ذهبوا ويتخذون ذلك عادة لهم، فهؤلاء ذنبهم كذنب أشد الربا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، رواه أبو داود. أي يمضي ليله ونهاره يدور على الناس ليهشم هذا المسلم، فهذا من أكبر المذنبين عند الله جل وعز، والتهشيم هو ذكر عيوبه وفضحه عند الناس والتمادي في ذلك. وإذا كان النظر إلى المسلم نظرة احتقار وازدراء فذلك حرام، وإذا احتقره لفقره هذا حرام، وإذا احتقره لعاهة في بدنه أيضا حرام. فكذلك إذا هشمه وفضحه بين الناس كذلك حرام. وغيبة الأتقياء من كبائر الذنوب، وهذا يؤدي إلى قطيعة وهجر بين الإخوة في الدين. فمن كان مظلوما فلا يحملنه الغضب على فعل ما يغضب ربه، وليكن وقافا عند حدود الله، وقافا عند كتاب الله، ساتراً لعيوب المسلمين، محسناً للمسيء إليه منهم.

0: ندم.
1: أحبابنا الكرام، وأما الإنسان الذي يغش في تجارته أو تدريسه باسم الدين أو علم الدنيا أو الطبابة أو الصناعة أو غير ذلك من سائر فنون المعاملات كبيع الأشياء الفاسدة أو خلط الحليب بالماء ونحوه، فهذا يجب التحذير منه. نعم، فهذا يجب التحذير منه. وبيان غشه للناس إن لم يقبل النصيحة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، رواه مسلم. نعم، لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستر العورات في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الله يسترنا في الدنيا والآخرة، فإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة.

أحبابنا الكرام، قال الشاعر: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن.

نسأل الله التوفيق وحسن الختام ورؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام. اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا ووفقنا لإصلاحها، وآتي أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها.

نعم أحبابنا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأخيرة لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم. فمننبه كتير عن نشر العيوب، عيوب الناس، سبحان الله العظيم، هذه الظاهرة اللي بتترك آثار سلبية كبيرة، فلأنه هي بتزرع الكراهية وبتقطع أواصر المحبة والثقة بين الناس، وأحيان قد تسبب بجرح مشاعر الآخرين والحاق الأذى النفسي فيهم وبأسرهم. والأسوأ من هيك أحبابنا الكرام أنه في ناس كتير بينشغلوا بعيوب الناس عن عيوبهم، بينسوا عيوبهم، بينسوا عيوب نفسهم اللي هي أولى بالإصلاح. أنتوا معي ولا لا؟

نعم أحبابنا الكرام، لأن الإسلام دعا للستر وحفظ الكرامة الإنسانية، فالمؤمن ما بيفرح ولا يفرح بخطأ أخيه، ولا المطلوب أنه يتبع عثراته، بل هو المطلوب منه أنه يسعى لنصحه ومساعدته على تجاوز أخطائه. فسبحان الله بتلاقوا المجتمعات اللي بيكتر فيه الستر والتسامح هو بيكون أحيانا مجتمع أكتر تماسك وأمن واستقرار.

نعم أحبابنا، لهيك نحن بحاجة إنه نراجع سلوكنا ونسأل أنفسنا، هل نحن عم نبحث عن أخطاء الناس أم عن أعذار لألون؟ وهل نحن عم ننقل الكلام للإصلاح أم لمجرد الكلام والحديث ونقل الكلام وتضييع الوقت؟ فالكلمة أحياناً أحبابنا قد مثل بيقولوا بتبني جسور من المحبة، وقد أحيان تهدم علاقات استمرت لسنوات وسنوات طويلة.

فخلونا نجعل من كتم العيوب أحبابنا وستر العورات منهج بحياتنا، ونتذكر أنه مين اللي بيستر على عيوب الناس الله يستر عليه وعلى عيوبه. سبحان الله العظيم. وأن الخير، كل الخير بإصلاح النفوس مش بفضحة. فانتبهوا على هالأمور، لأنه لما أنتوا تستروا على عيوب الناس فالله سبحانه وتعالى بيستر على عيوبكم اللي أنتوا واقعين فيها. يعني أحيانا الواحد بيشوف مثل ما بيقول البعض، أرى عيوب غيري وعيوبي لا أراها. مثل ما بيقولوا المثل، الجمل لو شاف حردبته لوقع وفك رقبته. ما بعرف إذا بتزبط هيدي بهالمكان، ولكن يعني استروا على عيوب غيركم حتى الله يستركم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إن شاء الله. بارك الله فيك أخ أبو هيثم، بوركتا على هالكلمات. ودرجة الحرارة عندكم 19 بمروبرا، بارك الله فيك، هترتفع لتوصل لل 21. الله يعطيك ألف عافية، وما تنسى إخلاص النية لله تعالى بعملك وباللقمة الحلال اللي عم تجيبها لأهل بيتك، وما تنسانا من دعوة صالحة بظهر الغيب. إذا أحبابنا الكرام، لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم. لقائي بيتجدد فيكم نهار الأربعاء إن شاء الله تعالى الساعة 3:15 تقريبا. فإلى الملتقى، أستحفظكم الله، وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب لألنا ولا لأي شخص بحاجة لدعائكم، إن كان مريض ولا مستضعف ولا أي شيء، فاذكروهم بدعائكم.

0: حبتها.
1: التويم اف ام سبونسر.
2: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
1: A2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: Allah created the humans and jinn to order them to worship Him. Allah said, وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Surah Al-Dhariyat, Ayah 56 means, Allah has created jinn and mankind only to order them to worship Him. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The greatest right due to Allah upon His slaves is for them to worship Him without associating partners with Him." Related by Al-Bukhari and Muslim.
8: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: صف يدي.
1: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
0: يا حي يا حي يا قيوم.
1: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

0: السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
1: من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن.
0: اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا

0: تأمل كيف ينزرع في نفوس أطفال المسلمين التعلق بصاحب الذكرى والمناسبة البشرى عليه الصلاة والسلام من خلال كل تفصيل في الهجرة، الغار بنسيجه واستقبال المسلمين المترقبين لسلامة المهاجر العظيم وصاحبه.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every

0: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
1: In commemoration of the Prophet's migration, we say, the Prophet's Hijra is a journey of faith, hope, and patience. الهجرة النبوية الشريفة درب نور وصبر.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، I'll speak a little bit in English so everyone understands, inshallah. What we are going to do is that we are going to read a very beneficial book, which is الشمائل المحمدية, authored by الترمذي رحمه الله تعالى. What we are going to do is he will read and then I will explain inshallah تعالى and Sami will translate and we will go like this smoothly inshallah, fast, and we will have enough time to say all what we want to say inshallah ta'ala. And I will start to mention an introduction about the author and about this book. قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية تفيد أنه ينبغي على المؤمن أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتأسى به، أنه مطلوب منه ذلك.
3: Praise be to Allah. We ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad, his kind al and companions, and to protect his nation from that which he fears for them. Allah Ta'ala said in Al-Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. This verse mentions that we should follow the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and take him as an example.
2: وهذا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يحصل إذا لم يعرف الشخص أحواله وصفاته، لا يستطيع أن يتأسى به إذا لم يعرف أحواله وصفاته.
3: And the person cannot follow the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and take him as an example if a person does not know what did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to do and what his attributes and his different characteristics were.
2: وأول كتاب أفرد لذلك هو هذا الكتاب فيما نعلم هو هذا الكتاب كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى.
3: The first book, as far as we know, that was authored mentioning the characteristics of the Prophet صلى الله عليه وسلم is this book
2: only
3: mentioning the characteristics of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam specifically. Yani it doesn't mention except that is the book of Ash-Shama'il authored by al-Imam at-Tirmidhi, may Allah ta'ala have mercy upon him.
2: والترمذي كنيته أبو عيسى واسمه محمد بن عيسى ابن سورة.
3: At-Tirmidhi is known as Abu Isa, and his name is Muhammad, the son of Isa, the son of Sawrah.
2: ولد في قريبا من مدينة ترمذ، لذلك عرف بالترمذي.

0: He was born in a place close to the city of Tirmidh. This is why he was named At-Tirmidhi.
1: Tirmidh الآن من مدن إيران.
0: This city Tirmidh is now located, currently it's located in Iran.
1: وفي قرية بالتحديد ولد في قرية يقال لها بوغ.
0: The village Al-Imam At-Tirmidhi was born in is a village called Bugh.
1: وهو عربي الأصل.
0: And he is of Arab descent.
1: من قبيلة قيس عيلان.
0: From a tribe called قيس عيلان.
1: نشأ في تلك القرية.
0: He was raised in this village, Bugh.
1: ثم طلب العلم في نواحي خراسان وغيرها.
0: And then he traveled seeking knowledge in the areas of Khurasan and many other areas.
1: ذهب إلى العراق. رحل إلى العراق.
0: He traveled seeking knowledge to Iraq.
1: والحجاز.
0: Also to the Al-Hijaz. He traveled Mecca and Al-Madina and the areas around.
1: ولقي أناسا من فطاحل العلماء.
0: And he met some of the very knowledgeable scholars.
1: وأخذ عنهم.
0: And he learned from them.
1: ولقي مسلما وروى عنه.
0: Also, he met the great scholar Al-Imam Muslim and narrated hadith from the route of Al-Imam Muslim.
1: وكذلك لقي أبا داود.
0: Also, he met Al-Imam Abu Dawood.
1: ولقي أيضا البخاري.
0: Also, he met Al-Imam Al-Bukhari.
1: وأخذ لازمه مدة طويلة.
0: And he stayed with Al-Imam Al-Bukhari for a long time.
1: وكان البخاري يحبه ويعظمه.
0: And Al-Imam Al-Bukhari used to like Al-Imam Al-Tirmidhi a lot, and he used to see that Al-Imam Al-Tirmidhi had a high status.
1: حتى إنه كان يقول للترمذي أنا استفدت منك أكثر مما استفدت مني.
0: This was to an extent that Al-Imam Al-Bukhari said to Al-Imam Al-Tirmidhi, what I benefited from you is more than what you benefited from me.
1: وهذا محمول من البخاري على التواضع.
0: And this is from because of how humble he is.
1: وأما واقع الحال فعلى خلاف ذلك.
0: In reality, Al-Imam Al-Tirmidhi benefited from Al-Bukhari more, but much more. But Al-Imam Al-Bukhari said this out of his humbleness.
1: حتى إن البخاري يوما سمع الترمذي يذكر حديثا فقال للترمذي أمله علي فتلقاه البخاري من الترمذي والترمذي بمثابة التلميذ للبخاري.
0: One time Al-Imam Al-Bukhari heard Al-Imam Al-Tirmidhi mentioning a hadith. So Al-Imam Al-Bukhari, from his humbleness, he said to Al-Imam Al-Tirmidhi, mention this hadith for me so that I can write it down. And he did so, even though Al-Imam Al-Tirmidhi is considered a student of Al-Imam Al-Bukhari.
1: وهذه منقبة للترمذي. هذا شيء مما تميز به الإمام الترمذي رحمه الله.
0: This was a special merit of Al-Imam Al-Tirmidhi.
1: صنف الترمذي كتبا كثيرة.
0: الإمام
1: عديدة.
0: الإمام الترمذي authored many books.
1: ومن أشهرها كتابه الجامع الذي يسمى أيضا السنن سنن الترمذي.
0: Among his most famous books is a book called Al-Jami' or Sunan At-Tirmidhi.
1: ويليه في الشهرة هذا الكتاب الذي هو الشمائل.
0: The second most famous of his books is this book called Al-Shama'il of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
1: وكان الترمذي رحمه الله تعالى حديد قوي الحفظ جدا.
0: Al-Imam At-Tirmidhi, may Allah Ta'ala have mercy upon him, had a very strong memory.
1: ثقة بالإجماع.
0: All of the scholars of hadith mentioned that he was a reliable narrator of al-hadith.
1: متمسكاً بعقيدة أهل السنة.
0: He was steadfast to the creed of أهل السنة والجماعة.
1: يصرح في كتبه بنفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى.
0: He explicitly states in his books that Allah Ta'ala does not resemble his creation.
1: وبإثبات القدر.
0: And that everything that comes into existence, Allah Ta'ala is the creator of it.
1: ويذم المبتدعة.
0: And he
1: Dispraises
0: المبتدعة.
1: The deviated
0: groups. The groups of misguidance.
1: وكان رحمه الله تعالى شديد الورع كثير يعني كثير البعد عن المحرمات وما قد يجر إليها.
0: And he was very far from committing sins. Also, not only did he refrain from committing sins, also from things that may lead to committing sins. He was very far away from these matters.
1: كان كثير الخوف من الله تعالى.
0: He had a great fear of Allah تعالى.
1: بعدما طلب العلم وطاف وكتب بكى سنين من خوف الله عز وجل حتى أذهب ذلك بصره حتى عمي بسبب ذلك.
0: After he traveled in the different areas seeking knowledge, he used to cry for years because of his fear of Allah to an extent that this led that he was blinded.
1: وتوفي وهو أعمى.
0: And he died blind.
1: ومما يذكر في حفظه في قوة حفظه قصة عجيبة.
0: Among the stories that are mentioned that show how strong his memory was is a very strange story.
1: مرة كتب جزئين من حديث أحد المحدثين.
0: One time he copied two books that a scholar of hadith had يعني different narrations, hadith that the scholar had narrated. He copied them into a notebook, on a notebook.
1: ثم كان مسافرا في طلب العلم.
0: And he was traveling seeking knowledge.
1: فلقي هذا المحدث في سفره.
0: So in his travel, he met the scholar.
1: فطلب منه أن يسمع منه هذين الجزئين.
0: He asked the scholar that he would hear from him these hadiths that the scholar had authored, had narrated. He asked that the scholar would recite these hadiths and Al-Imam al-Tirmidhi would read along in the notebook that he had wrote these hadiths on.
1: فقبل هذا المحدث.
0: This scholar accepted.
1: لما أراد أن يخرج هذين الجزئين وجد أنه نسيهما ما أخذهما معه.
0: Al-Imam al-Tirmidhi went to get his notebook that he wrote these hadiths on, and he found that he had forgotten this notebook.
1: فخاف أن يترك المحدث إخباره بهذين الجزئين إذا قال له ليس معي.
0: And he was afraid that if he told this scholar, I don't have these hadiths with me, the notebook is not with me, the scholar would not narrate these hadiths for him.
1: فأخرج جزئين بياضا ففتح أولهما كأنه ينظر فيه وأخذ المحدث يذكر الأحاديث وهو ينظر كأنه يقرأ.
0: So he took out two blank notebooks and he opened them as if he was following along with the scholar. So the scholar doesn't see the notebook, it's blank, and he's following along as if he's reading what is written.
1: ثم بعد قليل تنبه المحدث أن الجزء بياض ليس مكتوبا فيه شيء.
0: After a while, the scholar paid attention that this notebook is blank.
1: فقال تهزأ بي.
0: So he asked him, are you mocking me?
1: فقال له لا لكن من قصة كذا وكذا.
0: He said, no, I don't mean any disrespect. Rather, what happened was so and so.
1: وقد حفظت كل ما ذكرته.
0: And all what you have recited now, I have memorized.
1: فقال أسرد.
0: So he said, recite what you memorized right now.
1: فذكر له كل ما قاله الأسانيد والمتون.
0: Then Al-Imam al-Tirmidhi repeated everything he had just heard the scholar said from his memory. The isnad, the chain of narrations, and the actual hadith.
1: فهذا المحدث قال له لعلك كنت حفظت هذا من قبل.
0: This scholar had doubts that Al-Imam al-Tirmidhi memorized just by hearing him recite these hadiths. He said, perhaps you have memorized them before meeting me.
1: فقال له الترمذي الآن أذكر أحاديث أخرى.
0: الإمام الترمذي said right now.
1: فأعيدها عليك.
0: Mention other hadiths and I will repeat them for you.
1: فسرد 40 حديثا بأسانيدها.
0: So this scholar mentioned 40 hadiths with this chain of narration.
1: وقال أعدها.
0: And he said repeat them.
1: فأعادها الترمذي كلها ما أخطأ في حرف منها.
0: Al-Imam al-Tirmidhi repeated all the 40 hadiths and did not make a mistake in one word. At that point, the scholar was amazed of Al-Imam al-Tirmidhi's memory and he continued reciting those two books that Al-Imam al-Tirmidhi wanted to hear from him.
1: وكان الترمذي رحمه الله تعالى أيضا واسع الإلمام بالفقه.
0: Also, الإمام الترمذي had a very vast knowledge in الفقه.
1: ومن قرأ كتابه السنن يعرف ذلك فورا.
0: And if a person were to read in his book السنن, a person can see right away that Al-Imam al-Tirmidhi had vast knowledge in fiqh.
1: لأنه بعد ذكر الأحاديث كل فترة بعد ذكر بعض الأحاديث يقول وأخذ بهذا الحديث الشافعي مثلا ومالك قال كذا وقال فيه وقال الحنفية كذا ومع ذكر الأحاديث يذكر مذاهب الأئمة المختلفين في المسائل المختلفة.
0: In his book السنن, Al-Imam al-Tirmidhi does not only mention the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Rather, after mentioning a couple hadiths, then he would go on to say this hadith, such and such, so and so among the scholars said this and this, and so among the scholars said this and this, and took by this hadith, and other scholars said there's a stronger hadith, and so on. He would mention the different مذاهب of the different scholars pertaining to this topic.
1: ولذلك كان كتاب السنن حصل لكتاب السنن شهرة عظيمة.
0: And this is why, among the reasons that Al-Imam Tirmidhi, his book As-Sunan, was very popular and spread widely.
1: وقد ذكر العلماء أن فيه علوما كثيرة ليس فقط رواية الحديث.
0: The scholars said this book, As-Sunan of Al-Imam al-Tirmidhi, does not only contain the ilm of hadith, the knowledge of hadith, rather it contains many different sciences of the religion.
1: وقال الترمذي من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. عن كتابه السنن.
0: الإمام الترمذي said about his book السنن, the person who has this book in his house as if he is listening to a prophet talking.
1: وأما كتاب الشمائل المحمدية فكما ذكرنا كان أول كتاب خصص لذكر هذه الشمائل.
0: As for this book, Al-Shama'il Al-Muhammadiyah, this book, as we mentioned, is the first book that specialized, that only
1: contains
0: the characteristics and of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
1: لم يسبقه أحد إلى ذلك.
0: No one before Al-Imam al-Tirmidhi authored a book specifically in this.
1: اعتنى به علماء الأمة.
0: And the different scholars of this nation took great care of this book.
1: حتى إن عدد حتى إنه يوجد له نحو 70 ما بين شرح وحاشية.
0: To an extent that the explanations of this book reached about 70.
1: واختصره ما يقرب من 20 من العلماء.
0: And about 20 scholars summarized this book.
1: وخمسة نظموه شعرا.
0: And 5 of the scholars actually made this book in poetry.
1: وله أكثر من 10 تراجم إلى لغات أخرى فارسية وتركية وإنجليزية وغير ذلك.
0: And this book has more than 10 translations to different languages, Persian, Urdu, and other languages, Turkish, English, and so on.
1: وألف ثلاثة من العلماء تأليف خاصة برجاله رجال أسانيده.
0: And 3 of the scholars authored books specific to mentioning the chain of narrations of the hadith mentioned in this book.
1: زيادة على ما تضمنت شروحه من ذلك.
0: And this is added to what the different explanations of this book contain.
1: وعمل عليه الحافظ أحمد ابن الصديق مستخرجا.
0: And Al-Hafiz Ahmad, the son of As-Siddiq, authored a mustakhraj of this book.
1: توفي الترمذي رحمه الله سنة 79 و200.
0: Al-Imam Al-Tirmidhi, may Allah Ta'ala have mercy upon him, passed away year 279 after Al-Hijrah.
1: ودفن في قريته بوغ في قريته التي ولد فيها.
0: And he was buried in the village that he was born in, بوغ.
1: رحمه الله تعالى وجزاه خيرا.
0: May Allah Ta'ala have mercy upon him and greatly reward him.
1: وإنما بدأنا بذكر حال الترمذي ليكون الشخص أكثر إقبالا على الاعتناء بكتابه.
0: Sheikh Samir says he started this lesson, this explaining this book, talking about Al-Imam Al-Tirmidhi so that a person would be fully encouraged to hear this book and the hadith that are mentioned in this book. Take care of this book. Take care of understanding what is mentioned in this book and implementing it.
1: فَإِذَا عُرِفَ عُلُوُّ حَالِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُ إِذَا عُرِفَ علو حال المصنف هذا يشجع على الاهتمام بما صنفه.
0: This because if a person knows that the author of a certain book is a very great scholar, this would be encouraging for him to take care of understanding and implementing what is mentioned in this book.
1: وهذا الكتاب ليس فيه حديث من الأحاديث التي هي التي تترك. ولا يعتبر بها.
0: This book does not contain any hadith that is extremely weak and is not considered at all.
1: إلا حديثا واحدا.
0: Except one hadith.
1: العلماء قالوا هو شديد الضعف.
0: The scholar said this one hadith mentioned in this book is extremely weak.
1: وقال بعضهم موضوع.
0: And some scholars said that
1: جزموا بأنه موضوع.
0: And some scholars said it is a false hadith.
1: وما عدا ذلك فليس فيه حديث مثل هذا الحديث. كل بقية الأحاديث إما صحيح أو حسن أو ضعيف يعتبر به.
0: As for the rest of the book, يعني other than that one hadith, the rest of the hadith mentioned in this book are either strong hadith or hasan hadith or weak hadith that can be that are not extremely weak to a point that they are not considered at all.
1: Inshallah nabda'u bi qira'ati al-kitab.
0: Inshallah we will begin reading this book.
2: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله بإسنادكم شيخي. باب صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بدأ بذكر صفة النبي الخلقية، كيف كانت خلقة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: The first chapter in this book pertains to the physical attributes of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا كثير الفائدة.
0: And a lot of benefit comes out of knowing the physical attributes of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
1: ثم إن من يحب شخصا يحب أن يسمع عنه.
0: On top of that, a person that greatly loves another person likes to hear about this person.
1: وأن يعرف صفاته الخلقية والخلقية.
0: And to know this other person's different attributes and merits.
1: فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: So how about Rasulullah صلى الله عليه وسلم, the Prophet صلى الله عليه وسلم. We should greatly love to hear about him, his physical attributes and his merits and his manners and so on.
1: كما قال الشاعر حديثه وحديث عنه يعجبني هذا إذا غاب وذاك إذا حضر.
0: A poet, an Arab poet, said what means I love to hear his speech and I love to hear about him. If he was with me, if this person was with me, I'd like to hear him speak. And if he was not with me, I'd like to hear about him.
2: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول.
1: إذن هذا الحديث مروي من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه.
2: قال يقول.
0: This first hadith that is mentioned is narrated through the route of the great companion Anas, the son of Malik.
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن.
1: البائن معناه الشديد الطول. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن طويلا طولا مستبشعا شديد الطول بحيث يكون طولا مستبشعا.
0: الإمام, this great companion, Anas, the son of Malik, said, the Prophet of Allah صلى الله عليه وسلم was not very tall. He wasn't tall to an extent that he looked weird or ugly.
2: ولا بالقصير.
1: ولا كان قصير القامة.
0: Neither was the Prophet صلى الله عليه وسلم very short.
1: إنما كان معتدلا أميل إلى الطول. ربعة أميل إلى الطول.
0: Rather, the Prophet صلى الله عليه وسلم was medium height, but closer to being tall than he was to being short. He was of medium height, closer to being tall than he was to being short.
2: ولا بالأبيض الأمهق.
1: ولم يكن بياضا بياض كان أبيض اللون لكن بياضه ليس أيضا بياضا مستبشعا وهو الذي لا يكون معه شيء من الحمرة بالمرة ما كان كذلك.
0: Also the Prophet صلى الله عليه وسلم, his skin color was white, but this whiteness was not extremely white without any redness in it. Rather, his skin was white with some redness.
2: ولا بالآدم.
1: معناه كما سيأتي بعد. معناه كان فيه بياضه فيه نوع ميل إلى السمرة. هذا معناه. كأن اللونين امتزجا. البياض والحمرة امتزجا. فبياضه كان هذا البياض الذي ينتج عن امتزاج اللونين.
0: What this means when we say the Prophet صلى الله عليه وسلم, his skin color was white with some redness, it means that as if the two colors were mixed. So it was a shade of white that comes out when you mix a little bit of red with white.
2: ولا بالآدم ولا بالجعد
1: ولا بالآدم ولا بالشديد السمرة الآدم الشديد السمرة.
0: Also the Prophet sallallahu alayhi wasallam was his skin color was not very tan.
1: ليس مثل سيدنا موسى مثلا.
0: Not he was not like Prophet Musa sallallahu alayhi wasallam.
1: موسى كان آدم اللون ذو سمرة قوية.
0: Prophet Musa sallallahu alayhi wasallam, his skin tone was tan.
2: ولا بالجعد القطط.
1: ولم يكن شعره شديد الجعودة كشعور الزنجي مثلا.
0: The Prophet sallallahu alayhi wasallam, his hair was not very curly.
1: ولا كان
2: ولا بالسبط.
1: ولا كان شديد السبوطة أيضا ولا كان شعره من غير أي جعودة فيه.
0: Neither was it very straight without any waves or curls in it.
1: إنما كان فيه بعض الجعودة.
0: So the Prophet صلى الله عليه وسلم, his hair was straight with some waves or some curliness.
2: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة.
1: نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام بعد 40 سنة من ولادته.
0: Allah تعالى revealed to Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم that he is a prophet after the Prophet صلى الله عليه وسلم reached the age of 40.
1: فإذا قلنا إن نزول الوحي كان في ربيع الأول تكون الأربعون سنة على التحديد وإذا قلنا كان نزول الوحي في رمضان يكون على التقريب الأربعون سنة تكون على التقريب.
0: So if
1: يعني هناك قولان قول أن نزول الوحي كان في ربيع الأول فإذا قلنا في ربيع الأول فهي أربعون على التحديد وإذا والقول الثاني أنه كان في رمضان فإذا مشينا على هذا القول تكون الأربعون تقريبية على التقريب.
0: The scholars had different opinions in which month was the Prophet صلى الله عليه وسلم revealed to that he is a prophet. Some scholars said this was in the month of ربيع الأول. If so, then this would be at exactly the age of 40 because the Prophet sallallahu alayhi wasallam was born in Rabi' al-Awwal. And some scholars said the revelation to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam happened in Ramadan. So this would be approximately 40 years, not exactly 40
1: يعني
0: years.
1: إما 39 ونصف أو 40 ونصف.
0: So either the Prophet sallallahu alayhi wasallam would have been revealed to when he was 40 or when he was 39 and a half. 40 and a half or 39 and a half.
1: فهو على التقريب 40.
0: So approximately at the age of 40.
2: فأقام بمكة 10 سنين
1: وهذا على التقريب لا على التحديد أقام بمكة 10 سنين.
0: And the Prophet صلى الله عليه وسلم after he was revealed to that he is a prophet stayed in Mecca for 10 years approximately.
1: وهذا على التقريب
0: نعم.
1: والحقيقة أنه مكث 13 سنة في مكة.
0: In fact, the Prophet sallallahu alayhi wasallam remained 13 years in Mecca.
1: لكن العرب لهم عادة الكسر الزائد عن العشرة أحيانا يحذفونه إذا كان زائد عن العشرة واحد أو اثنان أو ثلاثة بدل أن يقولوا 13 يقولون 10 هذه من عادة العرب وهكذا هذا الراوي لما قال مكث في مكة 10 سنين أراد 13 لكن أسقط الكسر على عادتهم في ذلك.
0: So this narrator, when he said that the Prophet sallallahu alayhi wasallam remained in Mecca for 10 years, he did not mean that the Prophet sallallahu alayhi wasallam wasn't there for 13 years. He wanted to say the Prophet was there for 13 years, but in the Arabic language, if a number, for example, is 11 or 12 or 13, they would say 10, which means sometimes they would say 10, which means approximately.
2: وبالمدينة عشر سنين.
1: نعم أكمل عشر سنين بعد الهجرة وتوفي في الحادي عشر.
0: Then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam immigrated to Al-Madinah and he stayed in Al-Madinah for 10 years and in the 11th year the Prophet sallallahu alayhi wa sallam passed away.
2: فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة.
1: وهذا أيضا بإسقاط الكسر توفاه الله على رأس 60 لأنه في الحقيقة توفي وله 63 بعدما أكمل 63 سنة لكن هذا أيضا بإسقاط الكسر 63 يقولون 60
0: So the Prophet صلى الله عليه وسلم was approximately 60 years of age when he passed away. We say approximately because the Prophet sallallahu alayhi wasallam was 63, but also as we said, it is in the Arabic language, sometimes they would say 60, and what they mean is approximately 60.
2: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
1: يقول أنس بن مالك وعندما توفي لم يكن مجموع الشعرات البيض في رأسه ولحيته لم يكن يبلغ 20 شعرة.
0: So when the Prophet صلى الله عليه وسلم passed away, this companion Anas ibn Malik says the Prophet صلى الله عليه وسلم did not have in his head or in his beard 20 white hairs.
1: معناه الشعر الأبيض كان قليلا عند النبي عليه الصلاة والسلام.
0: This means that the Prophet صلى الله عليه وسلم had very few white hair.
2: حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة
1: ربعة يعني متوسط الطول. This is like the one before it. When there is something new, I'll comment.
2: ليس بالطويل ولا بالقصير. حسن الجسم.
1: حسن الجسم أي كان جميل الجسم.
0: The Prophet صلى الله عليه وسلم was well built. He had a beautiful body.
2: وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا
1: أسمر اللون يعني الراوي بهذه الكلمة ما ذكرناه قبل أن بياضه مخلوط بحمرة لا يعني أنه كان آدم شديد السمرة إنما بياضه مخلوط بحمرة مثل الذي يسمى في بلاد الشام حنطيا في بلاد الشام هذا معروف من كان لونه هكذا يقولون حنطي اللون هذا هو المراد.
0: The Prophet صلى الله عليه وسلم, as we mentioned, his skin tone was a shade of white, that is as if white was mixed with slight redness. This is close to the color of wheat.
2: إذا مشى يتوكأ.
1: The wheat of the area of Al-Sham, not the American wheat.
2: إذا مشى يتوكأ.
1: إذا مشى يتوكأ معناه الوكاء معناه الشدة معناه كانت مشيته عليه الصلاة والسلام مشية أهل الهمة والنشاط كان إذا مشى يتوكأ معناه يمشي بهمة وبنشاط.
0: The Prophet صلى الله عليه وسلم when he used to walk he would take strong strides. He would not walk in a lazy manner.
2: حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين.
1: بعيد ما بين المنكبين معناه كان عليه الصلاة والسلام واسع الصدر والظهر. المنكب هو هذا حيث يلتقي رأس الكتف بالعضد، هذا هو المنكب، حيث يلتقي رأس الكتف بالعضد هذا هو المنكب. بعيد ما بين المنكبين أي عريض الظهر والصدر.
0: Among the Prophet's characteristics also, sallallahu alayhi wa sallam, was that he had a broad chest and broad upper body. So the distance between his two shoulders was wide.
1: من هنا إلى هنا كان واسعا.
0: So from this point of his, on his shoulder,
1: العظماني.
0: On the joint between the arm, the bone in the arm, and on the shoulder, that joint to the other joint on the other side, this was very wide.
1: Why?
0: It was wide.
1: نعم.
2: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة.
1: الجمة هو شعر الرأس إذا كان أطول من شحمة الأذن، نازلا عن شحمة الأذن، هذه شحمة الأذن. إذا كان شعر الرأس نازلا عنها يقال جمة. شعر الرأس إذا كان يبلغ الشحمة ولا يزيد عنها يسمى وفرة. إذا زاد يقال جمة. إذا يقال لمة. إذا بلغ الكتفين يقال جمة. هكذا في لغة العرب.
0: So in Arabic, they have three different characteristics of hair. A person's hair would be called al-wafra if it reaches the earlobe. If it reaches the earlobe, it's called wafra. And if it extends beneath the earlobe, it's called al-limma. And if it reaches the shoulders, it would be called jumma.
1: شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان اختلف وصفه بين الرواة الذين ذكروا صفته.
0: The narrators that mentioned the Prophet's hair sallallahu alayhi wa sallam, described the Prophet's hair sallallahu alayhi wa sallam, the narrations differed pertaining to this description.
1: أحيانا كانوا يقولون إلى الشحمة.
0: Sometimes the narrator would say the Prophet's hair sallallahu alayhi wa sallam reaches his earlobes.
1: وأحيانا يقولون أنزل من ذلك.
0: And sometimes they would say it is beneath the earlobe.
1: وأحيانا يقولون إلى الكتفين.
0: And some narrators said the Prophet's hair صلى الله عليه وسلم used to reach his shoulders.
1: بعض العلماء قال هذا على حسب اختلاف أحواله عليه الصلاة والسلام.
0: Some scholars said this difference in narrations is because the different states, the different times that these narrators saw the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
1: فإنه كان يعتمر ويحج، فإذا حج أو اعتمر حلق شعر رأسه ثم يطول، فيراه هذا في طول ويراه هذا في طول آخر وهكذا.
0: So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would make umrah or pilgrimage hajj. And when he did so, he used to shave his hair, shave his head. So then the hair would grow back. And some narrators would see the Prophet sallallahu alayhi wa sallam when his hair was at this length, and then it would grow longer, and then other narrators would see them, and such.
1: وبعض العلماء قالوا ليس هكذا.
0: And some scholars said the difference in narrations is not because of this.
1: إنما شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان مختلف الطول، ليس كل شعره بطول واحد.
0: Rather, the Prophet's hair صلى الله عليه وسلم was not all one length.
1: فأغلب شعره كان يصل إلى شحمة الأذن.
0: So these scholars said most of the Prophet's hair صلى الله عليه وسلم reached his earlobes.
1: وبعضه ينزل عنها.
0: And some of his hair was beneath that.
1: وبعضه يصل إلى الكتفين.
0: And some of his hair used to reach his shoulders.
1: فمن قال إلى وفر من قال إلى شحمة الأذن أراد الأغلب.
0: So the narrators that said the prophet's hair, صلى الله عليه وسلم, used to reach his earlobes, meant that most of his hair was like that.
1: ومن قال إلى الكتفين أراد يعني ما يصل من شعره إلى الكتفين وهكذا.
0: And the other narrators did not mean that. Rather, they meant that some of his hair reached his shoulders.
1: وما هو مذكور في هذا الحديث يقوي هذا الرأي.
0: And what is narrated in this hadith that we have recited now strengthens this explanation, the second opinion that we mentioned.
1: لأنه قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه فذكر الجمة والجمة هي الشعر إذا كان يصل إلى الكتفين ثم قال إلى شحمة أذنيه فمعناه أن أغلب شعره كان إلى شحمة أذنيه عظم جمته أغلب جمته كانت إلى شحمة الأذن لكن منها ما كان ينال الكتفين وإلا لم يسمها جمة.
0: This is يعني the companion, the narrator that mentioned this hadith said in Arabic عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه, which means that the Prophet صلى الله عليه وسلم his hair was jummah, and we mentioned in Arabic jummah means the hair that reaches the shoulders. And then the narrator said after that ila shahmati udhunayhi, which means up until the earlobes. So what he meant by this is that most of his hair reached the Prophet's earlobes sallallahu alayhi wasallam, and some of his hair went beneath that and reached his shoulders.
1: عليه يعني فيكون المعنى عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه أن شعره كان جمة لكن عظم الشعر أغلب الشعر كان إلى شحمة أذنيه
2: عليه حلة
1: أمراء. نكتفي بهذا الآن والله تعالى أعلم.

0: وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: لقد بعث الله نبيه محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقف نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يبشر من آمن بالثواب العظيم وينذر من بقي على الكفر بالعذاب الأليم، عملا بقوله تعالى:

0: وبقوله تعالى:
1: يا أيها المدثر قم فأنذر.
2: فصدع رسول الله بالحق جهارا، فكان يدعو إلى الله في البيوت والأسواق وفي المواسم عندما كانت تجتمع القبائل في مكة، كان يمر عليهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي بداية دعوته صلى الله عليه وسلم آمن به القليل، وجحد أكثرهم دعوته، وأنكروا نبوته، وأوذي رسول الله في نفسه وفي أتباعه المستضعفين.

وعذب بلال بن رباح الحبشي على رمال الصحراء المحرقة، ووضع الصخر على صدره في حر الظهيرة.

0: واستشهدت سمية أم عمار وزوجها ياسر، وعذب عمار بن ياسر. ثم اشتد أذى المشركين بعد وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ووفاة أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها. فكانت الهجرة المباركة بأمر الله لنبيه ومن معه من مكة إلى يثرب.
1: الهجرة

0: وتكالب للأمم علينا.
1: الدرس الأول من دروس الهجرة المباركة هو التمسك بدين الله والتضحية في سبيل الله والزهد في الدنيا رغبة بحسن الجزاء يوم القيامة، وهو الدرس الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته وللأمة من بعده.
0: وإلى جانب درس التضحية في سبيل الله نجد درس الشجاعة في الحق ومواجهة الباطل، الذي مهما كثرت جحافله واشتد ساعده فهو إلى زوال، وذلك قوله تعالى:

ونأتي إلى الدرس الثالث، فنجد حسن التوكل على الله وثقة القلب بالله والعقيدة الراسخة أن النصر من عند الله.

0: ونجد أيضا مستمعين الكرام في الهجرة المباركة تعلق الصحابة برسول الله وشدة الحب لهذا القائد العظيم، فإذا بأبي بكر في رحلة الهجرة المباركة تارة يمشي أمام النبي وتارة من خلفه وتارة يمشي عن يمينه وتارة عن شماله، ويسأله الرسول عن سبب ذلك فيقول: يا رسول الله، إني إذا مشيت من أمامك خشيت أن يأتيك العدو من خلفك، وإذا مشيت عن يمينك خشيت أن يأتيك العدو عن يسارك.
1: فلنتعلم أعزائنا المستمعين أن طاعة الله فيها الخير كل الخير، وأن من يتق الله يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل له من بعد الضيق فرجا ومن بعد العسر يسرا.
0: ثم تعالوا بنا إلى درس عظيم النفع كبير الفائدة، لو عملنا به لزال الكثير من الهموم والكربات عنا، إنه درس المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لقد جاء المهاجرون إلى المدينة وقد تركوا المال والأرض والدور والأهل، جاءوا إلى يثرب وهم لا يملكون فيها شيئا من متاع الدنيا، فإذا بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يؤاخي بينهم وبين الأنصار، فاقتسم الأنصاري ماله وداره وأرضه مع أخيه المهاجر حبا في الله، والمتحابون في الله هم على منابر من نور يوم القيامة وفي ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش.
1: ثم نجد رسول الله وهو يخرج من مكة المكرمة ينظر إليها ويودعها بكلمات عذبة رقيقة عميقة المعاني بالغة الدلالات، فيقول: والله إني لأعلم أنك أحب أرض الله إلى الله، والله لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فنعلم من هذا الوداع المؤثر كم كان تعلق قلب رسول الله بمكة التي فيها بني أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله وحده.

0: وبعد كل هذا ننظر في واقعنا المعاصر لنضع مقارنة بسيطة ولنعقد مقاربة بين ما كان لهذه الأمة من مجد وسؤدد وما نحن فيه، فنجد أن مجد هذه الأمة بناه رسول الله على أسس متينة عندما جمع شمل القبائل العربية المتفرقة التي كانت تتقاتل لأتفه الأسباب. لقد جمع رسول الله شمل هذه القبائل ليجعل منها أمة واحدة تحت راية واحدة هي راية لا إله إلا الله، وتنشر عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد، عقيدة التنزيه، تنزيه الله عن الشبيه والشريك والمكان، لتمتد هذه الأمة بعد ذلك إلى مساحات شاسعة وبلاد واسعة.
1: كل ذلك لما كنا مجتمعين على قلب رجل واحد يؤازر بعضنا بعضا ويشد بعضنا بعضا. في تلك المرحلة سادت أمتنا الدنيا في الحضارة والعلوم الكونية أيضا، فمن منا لا يعرف هدية هارون الرشيد إلى شارلمان ملك ألمانيا، والتي كانت عبارة عن أول ساعة صنعت في التاريخ؟ ومن منا لم يسمع بالخوارزمي الذي وضع علم التكامل والتفاضل في الرياضيات، ووضع قواعد علم الكسور في الحساب خدمة لعلم المواريث؟ وهل يغيب عن بالنا ابن الهيثم في البصريات، أو الطبيب ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ وهل يغيب عن البال أن الأطباء المسلمين هم أول من استعمل أسلوب التخدير في العمليات الجراحية، وأن أول مدفع صنع في التاريخ صنعه العثمانيون، وغير ذلك كثير كثير؟
0: أحبابنا المستمعين، إن طريق نصرنا هو طاعة ربنا، ووحدتنا على ما يرضي الله هي سبيل عزنا.
1: اللهم احفظ وطننا وأمتنا، واحفظ شعبنا في فلسطين والعراق وسائر بلاد المسلمين، وأعد علينا ذكرى الهجرة المباركة بالأمن والأمان. اللهم عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير.

أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر. أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي، حب محمد صلى الله عليه وسلم.

لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: القلب بسط يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

0: اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويق أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: In commemoration of the Prophet's migration, we say, the Prophet's Hijrah is a journey of faith, hope, and patience.
8: الهجرة النبوية الشريفة درب نور وصبر.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

إنها هجرة أفضل مهاجر عرفه الخلق عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداثاً حولت مجرى التاريخ وأحدثت أعظم نقلة وأعقبت أقوى الآثار، تبوأت منها الهجرة النبوية المباركة مكاناً علياً ومقاماً كريماً، حيث كانت بحق فتحاً مبيناً ونصراً عزيزاً ورفعة وتمكيناً وظهوراً لهذا الدين.

0: تكر الأيام وتمضي الأعوام ويطول الزمان وتبقى هجرة خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نوراً يشع على مدى الدهر ولواءً كريماً يتمايل خفاقاً مع نسائم العز والمجد التليد ودرساً عظيماً تستمد منه الأجيال معاني الصبر والإخلاص والبذل في مناصرة الحق والمبادئ السامية والعمل على رفع الظلم والحيف. وتلك كانت دعوة كل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
1: وكان قوم أسلموا وقد أتوا من طيبة.

فلم يأتي خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام بعقيدة جديدة أبداً، ومخطئ من ظن ذلك، بل كانت دعوته عليه الصلاة والسلام امتداداً وتجديداً لدعوة السيد المسيح عليه السلام عيسى بن مريم، الذي كانت دعوته كذلك تجديداً لدعوة كليم الله موسى عليه السلام، الذي كانت دعوته أيضاً امتداداً لدعوة من قبله من الأنبياء الكرام إلى أول الأنبياء وأبي البشر آدم عليه السلام. وإذا بالمختار يخرج للأعراف. لقد كانت الهجرة المباركة عملاً عظيماً جداً لترسيخ وتثبيت دعوة الأنبياء الكرام الذين أرسلهم الله لهداية الناس، وختمهم بإمام المرسلين محمد بن عبد الله الهاشمي.

رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الهدى، وحرص حرصاً كبيراً على إخراجهم من الظلمات إلى النور، وإقامتهم على طريق الحق والاستقامة، لتسلم لهم دنياهم وأخراهم بالتزامهم ما أمر الله به وأرسل رسله بالدعوة إليه. فكان عليه السلام يمشي في الطرقات يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى التوحيد من غير ملل ولا يأس في الليل والنهار، بثبات تتضاءل أمامه الجبال الراسيات. فمرة يقول الكفار: نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فإن كان ما أنت عليه خيرا نكون قد أصبنا منه حظا، وإن كان ما نحن عليه خيرا تكون قد أصبت منه حظا. فيوحى إليه بسورة الكافرون ويقرأ

0: لكم دينكم ولي دين.
1: ومرة يعرضون عليه المال والملك في ترك ما يدعو إليه من الحق، ويكلمه في ذلك عمه أبو طالب، فيجيب صلى الله عليه وسلم بكلام بليغ ما زال صداه يتردد عبر التاريخ: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك في طلبه. فليست الدعوة إلى الله محل مساومة على عرض رخيص من متاع الدنيا الزائل، ولا سلعة يتفاوض عليها أهل الدنيا، وهذا ما لم يفهمه كفار قريش الذين طمس الله على قلوبهم، فراحوا يكيدون له ولأصحابه، وإذا بهم يجتمعون في دار الندوة ويستقر قرارهم على رأي عدو الله أبي جهل. وقد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما يكيدون، فخرج من بين أظهرهم وهو يقرأ:
0: ياسين والقرآن الحكيم،
1: حتى بلغ:
0: وجل

0: يبصرون.
1: وألقى الله عليهم النوم فلم يروه، وبات علي رضي الله عنه في فراشه يتسجى ببرد أخضر. وتمت مشيئة ربك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم. وكانت هجرته صلوات الله وسلامه عليه تنفيذاً لأمر الله، ليس جبناً ولا هرباً من الواقع، ولا طلباً للراحة والاستجمام. فقد دعاهم إلى الحق فأبوا إلا طغياناً ونفوراً، فأذن الله له بالهجرة، فهاجر تنفيذاً لأمر الله يصحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ولم يكن الطريق إلى المدينة مفروشاً بالورد، ولا تمت الهجرة بالسيارات المكيفة أو المصفحة، بل قد خرج عليه الصلاة والسلام ليلاً ونزل الغار مع صاحبه، فسخر الله حمامة باضت على فم الغار وعنكبوتا نسجت، وإذا بكفار قريش يتتبعون الأثر فيصلون إلى الغار، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا. فيجيب الحبيب الكريم عليه السلام: لا تحزن، إن الله معنا. ومن كان الله معه بالنصرة والحفظ والتأييد فمن ذا الذي ينال منه؟ وكفى بالله حفيظا ونصيرا.
2: مثل حسنك ما رأينا.
1: وأمر رسول الله عليه السلام أصحابه بالهجرة، فكانت الهجرة عند ذاك فرضا على المستطيع من المسلمين. فهاجر الناس أفواجا، هاجر الناس فرادا، قصدهم المدينة ليلوذوا بحمى رسول الله عليه السلام وليأتمروا بأمره، تاركين الدنيا وراء ظهورهم، صارفين قلوبهم إلى الآخرة والبذل في سبيل الحق.
2: يا ختام الأنبياء.
1: وكانت الهجرة مقدمة لدك صروح الظلم والباطل وحمل مشاعر النور التي أضاءت غياهب الجهل الذي طالما خيم على الدنيا قرونا وقرونا. جمع بسببها رسول الله عليه السلام القبائل على قلب رجل واحد، فصاروا متحدين على الحق، مشتركين في السعي لهدف منشود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ونحن اليوم وبعد مضي ما يزيد على 1400 سنة من هذا الحدث التاريخي الكبير، نتذكر الهجرة فنجد لذكراها حافزاً في النفس يدفع إلى استسهال القيام بصنوف البذل والصبر والثبات في سبيل الحق، والتمسك بتعاليم الشريعة الغراء، والاعتزاز بعز الإسلام. هذه الهجرة المباركة تغرس في القلوب علو الهمة والترفع عن الخنوع والكسل. لذلك نرى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يهتمون بذكرى الهجرة الشريفة، بل ويزدادون اهتماماً بها على مر السنين، استنهاضاً للهمم وتذكيراً للأمة بواجبهم نحو أنفسهم ونحو أمتهم، لينهضوا جميعاً لرأب الصدع وإصلاح ما أفسد الناس في زمن الغربة، وصون الإسلام من تحريف الغلاة وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. شعارنا في ذلك الوسطية والاعتدال. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركات على المؤمنين، وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة من حكاية مكان. حكايتنا النهاردة ورحلتنا في مكان فيه روحانيات بشكل مختلف، رحلة بتجمع بين التاريخ والمحبة والروحانيات. رحلة النهاردة لمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. المسجد ده مش مجرد مبنى، ده رمز للمحبة والارتباط العاطفي العميق بآل بيت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: المسجد اتبنى أول مرة سنة 549 هجرية 1154 ميلادية في عهد الفاطميين، ومن يومها وهو مكان بيتجدد وبيتطور بس بنفس روحه. وأكبر تجديد حصل له كان في القرن التسعتاشر وبعده في عهد الملك فؤاد والملك فاروق، وآخر تجديد كان سنة 2021 وانتهى 2023. وهدف التجديد كان الحفاظ على الطابع الأثري للمسجد وتزويده بعض الخدمات الحديثة زي تطوير البنية التحتية وإنشاء منطقة خدمية وبرضو بعض الإضاءات وتطويرات في ساحة المسجد وتزيين الضريح. وأكتر حاجة بيحبها الزوار الضريح الشريف، الغرفة اللي مضاءة باللون الأخضر، ريحة البخور اللي مالية المكان، صوت الناس وهي بتدعي، ده بيخلي المكان محبوب ومريح لزواره من العرب والمصريين.
1: صلوا صلوا صلوا صلوا على النبي نور الديوان بينور.
0: هل راس الحسين رضي الله عنه موجودة فعلا؟ ده السؤال اللي بيدور في بال ناس كتير. هل راسه الشريف موجودة في المسجد فعلا؟ التاريخ بيقول إن الفاطميين جابوا راسه الشريف من عسقلان سنة 548 هجريا، ولما وصلت القاهرة عملوا احتفالية كبيرة ودفنوها في المكان اللي بقى فيما بعد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.
1: عتابك واتجاهك والباب الأرحبي.
0: المسجد في عاشوراء وفي المولد النبوي الشريف وفي رمضان بيبقى ليه حالة مميزة جدا وروحانيات مختلفة. الإضاءة والابتهالات والناس في مصر بتجيله من كل المحافظات، المكان كله بيبقى مليان بطاقة روحانية جميلة والزوار موجودين في المسجد طول اليوم.
1: عملت بالشريعة وبسنة الرفيعة منهاجك يا
0: المسجد من جوه تحفة فنية بكل ما تعنيه الكلمة، سقف خشب منقوش بدقة، أعمدة رخامية، أبواب ضخمة ومزخرفة، والإضاءة الخضراء اللي بتميزه عن باقي مساجد القاهرة. المصريين ليهم علاقة خاصة جدا بالمكان ده. ناس كتير بتقول لما بندخل المسجد الإمام الحسين قلبنا بيستريح وبتحس بسكينة وطمأنينة، بياخدك في عالم تاني، عالم روحاني جميل.
1: عتابك واتجاهك والباب الأرحبي عملت بالشريف.
0: حوالين المسجد هتلاقي منطقة خاني الخليلي والقهاوي القديمة التاريخية المعروفة ومحلات العطور والفضة. المنطقة دي كلها حياة، حياة كاملة ليها طابع مختلف، تاريخ وروح وناس، وكل حاجة فيها ليها قصة.
1: على النبي.
0: وزي ما قلت لكم قبل كده، المسجد في الفترة الأخيرة اتطور بشكل كبير، من البوابات الرئيسية والساحة الكبيرة والإضاءة والخدمات. المكان فعلا بقى مكان روحاني جميل، وفي نفس الوقت مكان سياحي بيجذب عدد كبير من السياح اللي بيتفرجوا على فخامة المكان وجماله، اللي بيجذب السياح سواء عرب أو أجانب. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا وحلقتنا النهاردة في مسجد الإمام الحسين، المكان اللي بيجمع بين القلب والذاكرة والتاريخ والروحانيات. استنونا في حلقة جديدة من حكاية مكان. كنت معاكم النهاردة هلا إسماعيل من إذاعة 2M

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، من أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. لقد كانت الهجرة إيذانا بأن صولة الباطل مهما عظمت قوته ومهما بلغت فمصيرها إلى الزوال، ونهايتها إلى الفشل والبوار. وإيذانا بأن الحق لا بد له من يوم يحطم فيه الأغلال، وتعلو فيه رايته وترفع كلمته، كيف لا والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بالنصر المبين، وجعل لهم من الشدة فرجا، ومن العسر يسرا، ومن الضيق سعة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ البشرية ونقطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، إلا أنه سبق تلك الهجرة الجسدية هجرة روحية تمثلت بقبول المهتدين للدعوة المحمدية ودخولهم في دين الله وثبوتهم فيه، على الرغم من الاضطهاد والتنكيل وكافة المحاولات لصرفهم عن دعوة الحق. بعد هذه الهجرة من الضلال إلى الإيمان، ومن ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، وبعد

0: هجرة الأرواح التي تسامت عن التعلق بالدنيا وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية، جاءت هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطاء والاستعداد للتضحية بكل شيء من مال وأهل وأرض في سبيل الله. وجاءت هجرة الرسول بأمر من ربه عز وجل لتعلن نهاية عهد الاضطهاد والاستبداد وبداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من يثرب انبثق نور الدعوة قويا وضاء فبدد الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبان وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله على المسلمين النعمة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة: الله أكبر الله أكبر. ولما آن أوان هجرته صلى الله عليه وسلم جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمع المشركون على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم عليه فإنه لن يخلص إليك بشيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. فلما اجتمعوا وفيهم أبو جهل بن هشام فقام وقال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. قال: وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. وأخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: وما تنتظرون هاهنا؟ قالوا محمدا، قال قد خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترونها بكم؟ قال فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا ينظرون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده، فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا. فقام علي على الفراش فقالوا والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا، فكان مما أنزل الله من القرآن في ذلك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمعنى والله خير الماكرين، فالمكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، وأما من الله تعالى فهو مجازاة الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون، وبعبارة أخرى إن الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، اللابة الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، وكان الأمر بالهجرة. فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله بالثمن. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم على طريق السواحل. وفي ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم على 40 ذراعا تعجل بعضهم ينظر في الغار فلم ير إلا حمامتين وحشيتين ونسيج العنكبوت، فظن أنه ليس فيه أحد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد درأ عنه. قال أبو بكر لرسول الله وهو في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. ثم قال: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. حتى إذا دنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمح أو رمحين أو 3، قلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا، وبكيت. فقال: لماذا تبكي؟ قال: قلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكني أبكي عليك. قال: فدعا على سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلبة ووثب عنها وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادعوا الله عز وجل أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. قال: ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق ورجع إلى أصحابه. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يفدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم. ونودي: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم بني عمرو بن عوف، وذلك يوم 2 في شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة، حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهما اللبن في ثيابه، وهو يقول عندما ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بقباء، فأقام فيهم 14 ليلة، وقال عروة: مكث بقباء 3 ليال، ثم ركب يوم الجمعة فمر على بني سالم فجمع بهم، وكانت أول جمعة صلاها حين قدم المدينة. ثم ركب في بني سالم فمرت الناقة حتى بركت في بني النجار على دار أبي أيوب الأنصاري، فنزل عليه في سفل داره، وكان أبو أيوب في العلو، حتى ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا ومساكنه. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أنزل الله قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. عندما وصل الرسول مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى يثرب المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، واستبشروا بقدومهما وقدوم الأصحاب كل خير. وضرب هؤلاء مع إخوانهم المهاجرين أروع أمثلة في التضحية والأخوة والتحابب والتباذل في الله. لقد جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة، وألف النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد كان من المهاجرين من ترك الدار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله. لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. اللهم اجز محمدا عنا خيرا، واغفر للمهاجرين والأنصار. اللهم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: to MFM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. حسبي الله.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: In commemoration of the Prophet's migration, we say, the Prophet's Hijra is a journey of faith, hope, and patience. الهجرة النبوية الشريفة درب نور وصلاة.

الفرج بعد الشدة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. الهجرة دروس وعبر يستقى منها، لأنها مدرسة للتاريخ علمت وخرجت ودربت وربت أجيالا على ما حصل فيها من ثبات ومن صبر ومن مواقف وقفها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدين بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. فالصبر بعده الفرج بإذن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهذه نزلت في أبي جهل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أمام الكعبة، وكان يؤذى عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، عند البيت المشرف، عند البيت الذي بني لعبادة الله، عند البيت الذي توجه إليه أنبياء الله في صلواتهم عليهم السلام، حتى ذات يوم رمي على النبي عليه الصلاة والسلام سلى جزور، وهذا يخرج مع الناقة عند وضع ولدها، فيه قذر. ومرة جاء إبليس بنفسه وقال لأعوانه: لأطأن رقبة محمد صلى الله على رسول الله. فنزل جبريل عليه السلام أمين الوحي من مكان بعيد، نزل ورفس إبليس رفسه، رماه في العراق. ولو كتب الله لإبليس أن يموت من هذه الضربة لمات، ولكنه أجل إلى النفخة الأولى. نبينا عليه الصلاة والسلام جاء سيدنا أبو بكر يدافع عنه عند الكعبة وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ انظروا إلى هذا الثبات من سيدنا أبي بكر يواجه رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء الجبابرة الظلام الذين عادوا النبي والصحابة الكرام. نعم، إن بعد الشدة الفرج. أثناء الدعوة إلى الله يلاقي الداعي الشدة والضرب أحيانا والإهانة، لكن أنبياء الله هم أكثر الناس صبرا. وفي محنة حصلت للنبي وأهله، يعني بني هاشم، ووقف معهم بنو المطلب، فإن هؤلاء رؤساء قريش اتفقوا على مقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف وصلوا إلى هذا؟ قالوا لأبي طالب: أعطنا ابن أخيك ونعطيك ولدا بدلا منه لنقتل محمدا. قال لهم: تعطوني ولدكم كي أطعمه وأنتم تقتلون ولدي؟ كيف هذا؟ فما قبل معهم، فعرضوا عليه أشياء كثيرة، حتى في الأخير اتفقوا أن يقاطعوا، كل القبائل تقاطع محمدا وأهله، وحصر المسلمون ومعهم الكفار من بني هاشم، ووقف معهم بنو المطلب في شعب أبي طالب، يعني الحي الذي كان يعيش فيه أبو طالب، وحصروا 3 سنوات لا أحد يبيعهم ولا يشتري منهم ولا يدخل إليهم أحد، حتى أكلوا أوراق الشجر. ثم بعد ذلك جاءت أرضة، هذه شيء صغير، حشرة كالسوسة، وأكلت شيئا من أحرف الورقة التي علقت ضد محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك رفع الحصار وخرج المسلمون. نعم يا أحباب، صبر النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل ما تحمل من أذى وسب وشتم، ويسمع الكفر والعياذ بالله تعالى يصدر منهم في مسبة الله،
وفي تعظيم أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها من دون الله. والنبي يتحلى صلى الله عليه وسلم بالحكمة والصبر والأناة والموعظة الحسنة والإقبال عليهم والصبر على ما يفعلونه بأهله وأصحابه حتى فرج الله عنه وعن الصحابة الكرام. فإذن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هكذا يثبت لنا في دروس الهجرة أن الصحابة صبروا فأكرمهم الله، وأن آل النبي صبروا وتحملوا فأكرمهم الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام المربي بحاله ومقاله صبر وفتح عليهم، فلا يغلب عسر يسرين، وإن مع الشدة يأتي بعدها الفرج بإذن الله تعالى.

0: من بر الوالدين زيارتهما بعد وفاتهما.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حب

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: لما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أمرهم الرسول بالهجرة من مكة إلى يثرب التي عرفت فيما بعد بالمدينة المنورة، حيث أنصاره وأحباؤه، فصاروا يهاجرون تباعا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر إذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة، وبقي معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. لقد خرج أتباع النبي محمد أفواجا يعمهم الحزن والأسى لمغادرة مكة، وكانوا قد لاقوا من أنواع العذاب من كفار قريش ما لاقوا من الضرب الشديد والإهانة البالغة ليردوهم عن دينهم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين الذي رضيه الله لنا وأمرنا باتباعه. وقد توجهوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقلوبهم تشتعل ألما على ما تركوه وراءهم في مكة. خشي كفار قريش خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حيث أنصاره وأتباعه، وخافوا أن يعود معهم لمحاربتهم في مكة وينتزع السلطة منهم، لذلك اجتمعوا وقرروا أن يقتلوه في بيته. أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه كفار قريش، وأمره بألا يبيت تلك الليلة في فراشه، فطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام مكانه. حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره تلك الليلة تاركا مكانه عليا، جاء كفار قريش ودخلوا الدار، فوجدوا علي رضي الله عنه نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا باءت محاولاتهم بالفشل. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فطلب أبو بكر منه أن يرافقه، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق رسول الله مع أبي بكر الصديق إلى أن وصلا إلى غار ثور، ولحقهما الكفار يتتبعون أثرهما، ولكن الله تعالى أنبت شجرة على فم الغار فحجبت النبي وصاحبه. وقد سخر الله عنكبوتا فنسجت على فتحة الغار خيوطها، كما سخر حمامتين بريتين حطتا على باب الغار وباضتا، فلما وصل كفار قريش إلى باب الغار وجدوا نسج العنكبوت والحمامتين اللتين باضتا، وكذلك رأوا الشجرة التي غطت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن الرسول وصاحبه لم يدخلا ذلك الغار، فعادوا وقد رد الله كيدهم. لم يتمكن من أن يلحق بهما إلا رجل اسمه سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فلما بات على مسافة قصيرة من النبي دعا عليه قائلا: اللهم اكفناه بما شئت. فنزلت قوائم فرس سراقة في الأرض حتى لامس بطن فرسه الأرض، فخاف سراقة وطلب من النبي أن يدعو بأن ينجيه الله مما هو فيه، وأنه سوف يخفي أمره على بقية الرجال القادمين وراءه للبحث عنه. فدعا له رسول الله فعادت فرسه كما كانت، ثم رحل، ولم يسلم سراقة إلا بعد مضي 8 سنين من تلك الحادثة. ثم تابع رسول الله وصاحبه طريقهما إلى المدينة. سمع المسلمون الذين هم في المدينة بخروج رسول الله محمد إليهم من مكة، فكانوا يخرجون في كل يوم ينتظرونه. وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وصل النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج المسلمون من بيوتهم لاستقباله، وعلت أناشيد الابتهاج. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين هاجروا إلى المدينة المنورة وبين الأنصار وهم من أهل المدينة، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. وقد لاقى رسول الله من أهل المدينة المحبة والنصرة العظيمة.
1: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
3: زيت زيتونة.

0: کاب گناه و معاصی اسراف و زیادروی کردم. پس چگونه می توانم این همه را در این مدت کوتاه و وقت کم جبران کنم؟ جواب و پاسخ این است که خداوند متعال فرموده است: انما التوبه علی الله للذین يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قریب. بیگمان پذیرش توبه از جانب الله جلت عظمته برای کسانی هست که به اساس جهالت کار بد میکنن، سپس زود توبه میکنن. پس خداوند توبه آنان را میپذیرد و خداوند دانا و حکیم است، به این مفهوم که خداوند کسی را میبخشد که گناه میکند، سپس قبل از مرگ از آن توبه میکند. پس به سوی آمرزش و مغفرت پروردگارتان شتاب کنید، زیرا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده از گناه مانند کسی است که هیچ گناهی نداشته باشد. دوستان عزیز، ناگفته نباید گذاشت که هیچ راهی به سوی نیکویی و نجات وجود ندارد مگر با پیروی از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، و کسی نمی تواند از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کند مگر اینکه راه او را بشناسد، و هیچ راهی برای شناخت راه او که نجات بخش است جز با یادگیری علم دین وجود ندارد، زیرا علم دین حیات اسلام است. بنابراین بر ما و شما واجب و لازم است که علم دین را فرا گرفته و بیاموزیم، تا حلال را از حرام تفکیک و شناسایی نموده و گناهان را بشناسیم تا از آنها اجتناب و پرهیز کنیم، و در صورتی که مرتکب گناه شده باشیم قبل از رسیدن ناگهانی فرشته مرگ و ملک الموت یعنی عزرائیل علیه السلام از آنها توبه و ندامت و پشیمانی کنیم و از بارگاه الله جلت عظمته برای آمرزش و بخشش آن طلب مغفرت و بخشش کنیم. در آخر فراموش نباید کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من قال حین یصبح ردیت بالله ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا فانا الزعیم، ای انا ضامن و کافل له، قال فانا الزعیم لآخذن بیده حتی ادخله الجنه. رواه الطبرانی. کسی که انگام صبح بگوید خداوند را به حیث رب و پروردگارم، دین مقدس اسلام را به حیث دینم و محمد صلی الله علیه و سلم را به حیث پیامبرم پسندیدم، من ضامن او هستم، یعنی من برای او ضمانت و کفالت می کنم. فرمود: من ضامنم که دست او را بگیرم تا او را وارد بهشت کنم. پس هر کس این جمله را هر صبح حتی یک بار بگوید، با این سخن سباک بر زبان بدون زحمت به آن پاداش بزرگ دست می‌یابد. پس بیایید مسلمانان عزیز، تا همه با هم وارد دروازه‌های خیر شویم و استغفار و طلب آمرزش از خداوند بزرگ و آمرزنده نماییم، تا باشد سعادت و خوشبختی دارین را از آن خود گردانیم. ای شفای علت بیمارها، ای شفای علت بیمارها، پیش تو آسان همه دشوارها، ای سرور سینه صاحب دلان، ای فروغ دیده بیدارها، ای به کنه ذات تو نابرد پی عقلها اندیشه ها پندارها، ای رهانیده ز طوفان بلا کشتی بنا خدا را بارها، ریخته باران رحمت بی دریغ بر سر گلها به پای خارها، کرده از ابر کرامت بهره مند خشک و تر گلزارها، نیزارها. با خیال نرگس جادوی تو در ضمیر عارفان گلزارها، میکنم اقرار بر یکتاییت، میکنم اقرار بر یکتاییت، دور باد از جان من انکارها. روز رستاخیز چشم پرسرشک با تو و لطف تو دارد کارها. تا چه خواهی کرد با شرمنده ای که از گناه دارد به کف تو مارها؟ گر نگردد دست گیرم عفو تو، گر نگردد دست گیرم عفو تو، وای بر من با چنین کردارها. این تو و این لطف بی پایان تو، این من و این بانگ استغفارها. هازا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا واسع المغفرة يا رب العالمين يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شنوندگان عزيز، صحبت عالمانه دکتر امین الدین مظفری را شنیدید. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپاریم.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
4: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا نسألك يا ربنا أن تيسر أمورنا وأن تغفر ذنوبنا وأن ترحمنا إنك على ما تشاء قدير وبعد كلامنا اليوم في مقتطفات من الهجرة النبوية المباركة قال الله تعالى في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن تاريخ الأمة الإسلامية حافل بالدروس والعبر والمواقف المشرفة يقول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وإن لنا في هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل من مكة المكرمة من أحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور النبي صلى الله عليه وسلم إشراقات نور وسراجا وهاجا يضيء الطريق للأجيال المؤمنة على مر التاريخ والعصور وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تعالى في مكة المكرمة وصار يدعو عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة من غير كلل ولا ملل حتى فشى الإسلام وانتشر ودخل الناس في دين الله أفواجا ولما انتشر الإسلام في المدينة المنورة شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدوه من أذى المشركين واستأذنوه في الهجرة اشتد عليهم الأذى وصاروا يضربون ويسجنون ويحرقون وينالون من العذاب أصنافا وأنواعا فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة المنورة فأذن صلى الله عليه وسلم فخرجوا جماعات وقيل أولهم كان أبا سلمة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقيل هو مصعب بن عمير رضي الله عنه. فآواهم الأنصار وواسوهم، ولم يبق بمكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه والمرتضى علي رضي الله عنه. وعزم الصديق رضي الله عنه على الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله تبارك وتعالى يجعل لك صاحبة. فلم يزل يرده عليه الصلاة والسلام، أي يرد أبا بكر عن المسير، حتى هاجرا معا بقدرة الله تبارك وتعالى. وسبب الهجرة أن قريشا لما رأت خروج من أسلم إلى المدينة بالذراري والأطفال خافت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه قد صار للمسلمين مناعة وقوة، فاجتمعوا للتشاور في أمره عليه الصلاة والسلام. وحضرهم إبليس اللعين متشكلا بصورة رجل نجدي من نجد، فأشار كل برأيه. وإبليس كلما تكلم إنسان فيهم برأي كان يرده إلى أن قال أبو جهل: نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما بسيف من الأقوياء، فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يمكن بنو عبد مناف حرب الكل فيرضون بالدية، فأجمعوا على ذلك. وأخبر سيدنا جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت على فراشه الذي كان يبيت عليه عادة. واجتمع هؤلاء الكفار يرصدون النبي صلى الله عليه وسلم لينام، كانوا يراقبونه عندما دخل إلى البيت، كانوا ينتظرون لحظة نومه حتى ينقضوا عليه ثم يضربوه ضربة رجل واحد. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببردي، الوشاح الذي كان يضعه النبي عليه صلى الله عليه وسلم. قال له: نم على فراشي وتسج ببردي، فلن يخلص إليك شيء تكرهه. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حفنة من التراب وخرج عليهم فلم يروه، وجعل يحث التراب على رؤوسهم وهو يقرأ قوله تعالى الآيات من أول سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، إلى أن بلغ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فأتاهم آت فقال: خرج محمد وما منكم إلا من وضع على رأسه ترابا، فوضع كل منهم يده على رأسه فوجد التراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا رضي الله عنه على الفراش، على فراش رسول الله، متسجيا ببرده عليه الصلاة والسلام، فصاروا يقولون: ها هو نائم على فراشه. فلم يبرحوا، بقوا هناك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه من الفراش. ثم جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى بيت الصديق أبي بكر في وقت الظهيرة وقال له: يا أبا بكر، إن الله تعالى قد أذن لي بالهجرة. فقال رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. عندي يا رسول الله ناقة أعطيك إحداهما، فقال عليه الصلاة والسلام بالثمن أي ندفع لك المال. ثم تجهز. قالت عائشة رضي الله عنها وضعنا لهما سفرة من جراب. السفرة هي طعام المسافر، ما يأخذه معه من الطعام يقال له سفرة. قالت وضعنا لهما سفرة من جراب، والجراب هو المزود أو الوعاء يوضع فيه الشيء. فقطعت أسماء بنت أبي بكر، وهذه أخت عائشة رضي الله عنها، أسماء التي كانت تسمى بذات النطاقين. ذات النطاقين هي زوجة الزبير ووالدة عبد الله ابن الزبير الذي كان أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة المنورة. جاءت أسماء رضي الله عنها وقطعت قطعة من نطاقها، والنطاق هو شبه الإزار، يشبه الإزار، وهو أن تلبس ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال ليسهل عليها التحرك. قالت عائشة وضعنا لهما سفرة من جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به فمه فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها. ثم خرجا من خوخة لأبي بكر. يوجد الآن مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يقال له خوخة أبي بكر، والخوخة باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب. فخرجا من خوخة لأبي بكر ليلة فترافقا إلى الغار، انتهيا إلى الغار، وغار ثور ليس ببعيد عن مكة المكرمة، هو أقرب إلى مكة من المدينة. عندما تخرج من مكة تجد هذا الغار واسمه غار ثور، لا يزال إلى الآن معروفا هذا الغار، الناس يزورونه. فخرجا من خوخة لأبي بكر ليلا فترافقا إلى الغار وهو بجبل ثور، فدخلاه وخيم العنكبوت على بابه وفرخت حمامة، وطلبت قريش المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد الطلب، صاروا يبحثون عنه يريدونه، وجعلت لمن دل عليه 100 ناقة، مبلغ كبير من المال، 100 ناقة، ناقة غالية الثمن، فجعلت 100 ناقة لمن يدل عليه صلى الله عليه وسلم. وأتوا إلى الغار فوجدوه، حتى قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع أقدامه لرآنا، فقال له عليه الصلاة والسلام أسكت، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فتقدم جمع منهم فنظروا الحمامتين، حمامتين وحشيتين باضتا على فم الغار على المدخل، والعنكبوت نسجت هناك، فقالوا ليس في الغار شيء. وكان عامر ابن فهيرة، كان خادما عند أبي بكر، عامر ابن فهيرة كان يأتيهم ليلا ثم يسرح مع الناس حتى لا ينتبه إليهما أحد، ثم مكثا 3 ليال يأتيهما عبد الله يخدمهما، واستأجرا عبد الله بن أريقط يدلهما على الطريق فاستأجراه، وكان غير مؤمن، لم يكن مؤمنا هذا الإنسان، استأجراه ليكون دليلا لهما إلى المدينة المنورة. فأخذوا نحو طريق الساحل أسفل من عسفان، والله تبارك وتعالى شاغل لعدوهم عن اتباع آثارهم من تلك الجهة. وبلغ الخبر سراقة بن مالك، هذا فيما بعد دخل في الإسلام،
10: بلغه بأن سوادا مر بالساحل فركب فرسه منتهزا للفرصة خفية من قومه، هو طمعا بهذا المال الذي أرصدته قريش 100 من الإبل. كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل على هذا المبلغ الكبير، وهو غير فاتك به لأن الله سبحانه وتعالى حفظه وعصمه وحماه. فحث في الطلب سراقة، حث في الطلب لما رآهما عن بعد، حاول أن يقترب منهما بأسرع وقت حتى أدركهما، فصرع عن فرسه، وقع عن فرسه، فأخرج الأزلام، وهذه الأزلام كانوا يستعملونها في الجاهلية، كانوا إذا أرادوا شيئا يستقسمون بالأزلام، وهذا نهانا الله تعالى عنه. قال الله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ذنب كبير. كان الواحد فيهم في ذلك الزمن إن أراد زواجا أو سفرا أو شيئا كان يأتي إلى بعض الناس يقول لهم: أريد أن أعرف حظي ونصيبي، فكانوا يستقسمون بالأزلام. هذه الأزلام كانت سهام، كتبوا على قسم منها افعل وعلى قسم لا تفعل، فإذا طلع له افعل كان يمضي، وإن طلع له لا تفعل كان يحجم عن المضي في هذا الشيء. فهذا سراقة استقسم بالأزلام، فخرج ما يكره، خرج له ما يكره، فلما استقسم خرج له ما يكره، أراد أن يلحق بهما من أجل المال، من أجل 100 ناقة. ثم ركب فرسه مرة أخرى وحث في الطلب، فصار أبو بكر رضي الله عنه يلتفت إلى الخلف ويرى سراقة مقبلا إليهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يلتفت. فلما قرب منهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفناه كيف شئت وبما شئت. دعا عليه فساخت يدا الفرس إلى البطن في أرض جلد، أرض صلبة، فبقدرة الله تعالى ساخت قوائم الفرس إلى بطنها وخر عنها. فناداه بالأمان، نادى سراقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان لحبسه عن لحوقه، فدعا له، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق الفرس ووقف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى جاء فأخبره بما يريد به قومه، وانطلق سراقة راجعا إلى قومه، فقال: ارجعوا فقد استبرأت لكم هاهنا. قال أي سراقة: فخرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، ورجعت وأنا أحبهم في أن لا يعلم بهما أحد. وصار يخاطب أبا جهل بقوله: أبا حكم، لو كنت والله شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه، بأمر يود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا تسالمه. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لسراقة كتابا بالأمان في عظم، وأنه وافاه به يوم الفتح فرحب به وأمنه. ووقع لسراقة هذا علم من أعلام النبوة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا لبست سواري كسرى. بشره النبي بأنه سيلبس سواري كسرى، فلبسهما سراقة في زمن عمر رضي الله عنه، في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. أحبابنا الكرام، الهجرة لم تكن خوفا ولم تكن هربا من واقع الحال، إنما كانت تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. نتذكر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتذكر صبر صحابته الأكابر الذين تركوا الديار وتركوا الأموال حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتذكر هنا قصة صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه، الذي عندما أتى إلى مكة كان فقير الحال، ثم أنعم الله تعالى عليه فاشتغل وحصل المال حتى صار من أغناهم. فلما بلغه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالهجرة، لأن الهجرة في ذلك الوقت كانت فرضا على كل من استطاع الهجرة، فأراد أن يلتزم بهذا الفرض. فلما تجهز بالخروج وصل الخبر إلى قريش وقالوا: عندما أتيتنا كنت صعلوكا لا مال عندك، فقير، والآن صرت من أغنانا، فلن ندعك تهاجر بكل هذه الأموال التي حصلتها منا. فقال لهم صهيب: إن خليتها لكم تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فتركها جميعا لهم ثم هاجر رضي الله عنه. ولما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، وهو صهيب رضي الله عنه. ما بين مكة المكرمة والمدينة في ذلك الزمن حصلت وقائع عديدة، نذكر على سبيل الذكر لا الحصر، لأن الأمور الغريبة التي حصلت أثناء الهجرة عديدة، نذكر منها بعض الأمور التي لنا فيها العبرة. مر المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على أم معبد، أم معبد الخزاعية، مروا على خيمتها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، مر عليها وكانت بفناء خيمتها تسقي المارة من الماء واللبن، كل من رأته تسقيه من الماء أو اللبن. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم عندها شات، وجد عندها شات، قال: ما هذه؟ قالت له أم معبد: شات أضر الجهد بها وما فيها قوى. هذه الشات كبرت في السن، ليس فيها قطرة حليب، وهي ضعيفة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ فقالت: هي أجهد من ذلك. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ظهرها وضرعها ودعا، ثم حلبها فحلبت ما قد كفاهم وسعا، أي ما تحتمله طاقتهم من الري، يعني شربوا وشربوا وشربوا قدر ما يستطيعون من حليب هذه الشاة التي وصلت إلى مرحلة ليس فيها قطرة لبن. ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم إناء ثانيا وتركه عندها، وسافر عليه الصلاة والسلام بعدما بايعها على الإسلام، واستمرت تلك البركة فيها. ولما جاء زوجها واسمه أكثم، كان يسوق غنما، فلما رأى اللبن فقال: من أين هذا اللبن؟ فقالت زوجته أم معبد: مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، فقال: صفيه. فقالت: ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الجمال عليه الصلاة والسلام، أبلج الوجه، مشرق الوجه، مضيء الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، والثجلة عظم البطن مع استرخاء أسفله، ليس له بطن متقدم عليه صلى الله عليه وسلم، ولم تزر به صعلة، أي صغر الرأس، كان رأسه ضخما صلى الله عليه وسلم. وسيم هو مشهور عليه الصلاة والسلام بالحسن، قسيم قسيم الحسن قسمة الوجه، يعني كل موضع منه أخذ قسما من الجمال في وجهه، كل جزء من وجهه أخذ جزءا من الجمال. في عينيه دعج، يعني شدة بياض العين وشدة سوادها، القسم الأبيض فيها ناصع البياض والقسم الأسود فيها داكن، واتسعت عيناه صلى الله عليه وسلم. وفي أشفاره وطف طول، أهداب طويلة. وفي صوته صحل شبه البحة عليه الصلاة والسلام. وفي عنقه سطع طويل العنق. وفي لحيته كثافة، لحيته كانت كثة، كانت وفيرة، أحور، اشتد بياض عينيه، اشتد بياض عينيه بياضا، بياض العينين. وسوادهما أكحل، أي ذو كحل، اسودت أجفانه خلقة، كأنه مكتحل عليه الصلاة والسلام. أزج أقرن، أي مقرون الحاجبين، يعني قريب جدا من غير اتصال، قريب جدا من غير اتصال. شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، الرزانة والحلم، وإذا تكلم علاه البهاء، الجلال والعظمة. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق. فصل، لا نزر ولا هذر، لا قليل ولا كثير، أي ليس بقليل فيدل على عي، ولا كثير فاسد، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، يعني كلامه كلام محكم بليغ عليه الصلاة والسلام. ربعة لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. لما نقول ربعة يعني كان معتدل الخلقة، أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام، لم يكن بالطويل ولا بالقصير، إنما كان ربعة أي معتدل الخلقة، أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام. ولا تشنأه من طول، أي لا يبغض لفرط طوله، ليس بالطويل الطويل. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدا، أي قامة، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود أي مخدوم، محشود يجتمع الناس حوله، يحتشدون حوله، لا عابس ولا مفند، المنسوب يعني إلى الجهل وقلة العقل، المفند أي الذي لا فائدة في كلامه لكبر أصابه. هذا الوصف وصفته أم معبد، وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. كذلك من جملة ما حصل أثناء الهجرة المباركة، امرأة هاجرت إلى المدينة المنورة، تركت بلادها وهاجرت، كان لها ابن شاب، ففي أثناء إقامتها في المدينة المنورة توفي ابنها الشاب، توفي، كانت هي غائبة عنه تقضي بعض حاجاتها فمات ابنها، فغسل هذا الشاب في غيبتها، لم تكن أتت هي، غسل وكفن، وكانوا ينتظرون عودتها لتراه قبل أن يدفن. فلما وصلت ورأت ابنها فدعت ربها تبارك وتعالى أن يفرج عنها وأن يزيل عنها هذه المصيبة، حيث ابنها قد مات. دعت ربها تبارك وتعالى قائلة: اللهم إن كنت هاجرت حبا فيك وفي نبيك فلا تشمت بي الأعداء ولا تحملني هذه المصيبة. فدعت ربها ألا يستهزئ بها قومها بسبب ما حصل ولا يشمتون بها. فإذ بولدها يتحرك من تحت الكفن بقدرة الله تعالى، ثم أفاق من موته وعاش زمانا حتى توفاه الله في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. عاش سنوات من بعد هذه الحادثة، ما عاش ساعة وساعتين أو لحظة، إنما عاش ساعات من بعد ما مات الله تعالى أحياه. هذه المرأة كانت من المهاجرات التي هاجرت حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة المنورة، فاستقبله هناك المهاجرون والأنصار الذين كانوا بانتظاره عليه الصلاة والسلام، ولسان حالهم يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع مكان في المدينة المنورة اسمه ثنيات الوداع، لا يزال موجودا إلى الآن، هو معروف، قلة من أهل المدينة من يعرف، قلة. لسان حالهم يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات، وقد تحسن حالنا، إن الله سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: A 2MFM sponsor.
11: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: Sponsoring 2MFM.
2: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street, Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
12: In commemoration of the Prophet's migration, we say, the Prophet's Hijra is a journey of faith, hope, and patience. الهجرة النبوية الشريفة درب نور وصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كلمه الحجر الأسود وأقر برسالته ووحد.

0: الهجرة المباركة دروس من ذهب.
1: ذكرى سناها سناها يجلو الصدى.
0: وكرت الأيام واستدار العام، ولاحت في الأفق خيوط الذهب، وأشرق وهج ذكرى البشرى بهجرة المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة أم القرى إلى المدينة المنورة الزهراء، إيذاناً بعهد جديد أوله العزيمة والصبر وآخره التمكين والنصر.

لقد ودعنا عيد الأضحى الغالي وسلمنا لمناسبة عزيزة ثانية، هي الهجرة النبوية الشريفة، رحلة النور التي نسج من قبس ضوئها سناء شمس الإسلام الذي ساد وشاد أعظم حضارة عرفها التاريخ الإنساني.

والهجرة هجرتان، هجرة جسدية فرضت زمن النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المعظمة إلى المدينة المنورة، وهجرة روحية من ذل المعصية إلى عز الطاعة تبقى ملزمة لنا ما بقي النيران وتعاقب الجديدان. والهجرة أمر لم يختص به نبينا الأزهر أبو القاسم محمد بن عبد الله وحده، إذ وردت قصص هجرة عدد من أسيادنا الأنبياء عليهم السلام والإكرام في كتاب الله المكنون المصون.

0: نصيبة والله.
1: والهجرة كانت دائما سعيا نحو الأفضل، خروجا من مأزق حل وبلاء نزل، ولم تكن يوما هروب الجبن من المواجهة، ولا طلبا لراحة بال ودنيا مؤثرة، إنما كانت الهجرة بأمر من الله أحد.

كم الحاكمين، وعملاً بتحقيق أسباب النصر وعناصر التمكين وحصول المناعة واشتداد العضد لتحديد الزمان والمكان الملائمين لمقارعة العدو وتثبيت حكم الله في الأرض ورفع راية الفوز والعز فوق الهامات. لا إله إلا الله.

والهجرة كتاب مفتوح، كلما قرأ تضوعت منه الطيوب دروسا للأمة غاليات. الإخلاص لله هو الدرس الأول الذي نتعلمه من أعظم مولود عليه الصلاة والسلام، بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الصبر كذلك درس مهم جدا بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة، وعلى رأسهم نبيهم المجتبى عليه الصلاة والسلام، كل شيء في سبيل رضا الله عز وجل.

من دروس الهجرة النبوية التضحية بالنفس لدفع الأذى عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالتضحية بالنفس لدفع الأذى عن الحبيب المصطفى درس آخر بفداء الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما نام في فراشه. وحسن المرافقة درس مفيد بحماية الصاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة الخير.

والتوكل على الله درس نافع في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الواثق بنصر الله، إن الله معنا، أي هو ناصرنا ومؤيدنا. والشجاعة كذلك درس كبير يستقى من هجرة الفاروق عمر مع 40 من المستضعفين جهارا نهارا، مهددا متوعدا من يلحق به.

وإيثار الباقية على الفانية درس يتعلم بترك أبي يحيى، بترك صهيب ما له لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر. وتتوالى دروس الهجرة ويبقى علينا أن نستفيدها، وهذه دعوة صادقة من وجدان المحب لإخوانه أن نهجر مراتع الشر إلى مرابع الخير، وأن نزكي نفوسنا من أدران الشيطان الخبيث النبيذ، وأن نعيش طهارة مناسبة هجرة أفضل البرية أحمد عليه الصلاة والسلام، بإظهار الفرح ومواساة الغير والعزم على أن نكون صابرين متوكلين محتسبين.

كثيرون من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لهم قصة مع ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. من منا لم تنزل دمعته عند سماع هذه القصة؟ من منا لم يتأثر بقصص هجرة الصحابة؟ من منا لم يعجب ببديهة أسماء ذات النطاقين؟ من منا لم يعتز بإعلان أمير المؤمنين عمر هجرته مع جمع من المستضعفين على ملأ من صناديد قريش؟ من منا لم يتمنى لو كان مع رسول الله عليه السلام وصاحبه في الغار؟ من منا لم يتعجب من إيثار صهيب في سبيل الهجرة؟ من منا لا يدفع كل ماله رجاء أن يكون واقفاً مع جمع المحبين من مهاجرين وأنصار عند ثنيات الوداع يستقبلون المهاجرين الصديقين؟ من منا لم يفرح بمؤاخاة الرسول عليه السلام بين المهاجرين والأنصار في مجتمع المدينة الذي هو أفضل مجتمع عرفه التاريخ؟ يا

إنها هجرة أفضل مهاجر عرفه الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رفعه الله إلى أعلى المراتب والمعارج. اللهم فآته الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة.

ومما قيل في هذه المناسبة العظيمة عن الهجرة: الظالم دنيا تفتنه، والحقد شعور يعلنه، ضرب تعذيب بل قتل، الغدر سموما يتقنه، وبلال يرمى في الصحراء، وأمية يرغمه الكفر، أحد أحد أبدا جهرا، وبلال يظهر معدنه، والجاهل يتبع أهواء، والظلم يعم الأرجاء، والأمر من المولى جاء، والدين بهذا مأمنه، يا دنيا هذه رفعتنا، ومحمدنا هو قدوتنا، وبدين الحق سعادتنا، وبغال النفس نحصنه.

نفديك بأنفسنا بأولادنا بأهلنا يا رسول الله. يا ليتنا كنا معك نقبل يديك، نبتهج بطلتك وبسمتك، نفرح لفرحك، نحزن لحزنك، نبايعك على أمرك، وتهدف نحورنا دونك. ما أجمل الحياة معك يا محمد، وما أجمل أن تغمض عيوننا عن هذه الدنيا في حبك يا محمد يا رسول.

صلى الله وسلم على صاحب الذكرى العطرة ورضي الله عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بخير وطمأنينة ووئام.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن سيدنا يوسف عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، كنا قد بدأنا بالكلام عن سيدنا يوسف عليه السلام ووصوله إلى قصر العزيز والمحنة التي تعرض لها سيدنا يوسف عليه السلام، ووصلنا إلى رؤيا الملك. لما دنا فرج يوسف عليه السلام، رأى الملك الريان بن الوليد رؤيا أفزعته، فجمع أهل مشورته، ذكر لهم أنه رأى في المنام كأنما خرج من نهر يابس سبع بقرات سمان في أثرهن سبع ضعاف، وقد أقبلت الضعاف على السمان فأخذن بآذانهن فأكلنهن كلهن إلا القرنين، ورأى سبع سنبلات خضر قد أقبل عليهن سبع يابسات فأكلنهن حتى أتينا عليهن فلم يبقى منهن شيء، وبقيت اليابسات كما كن، وكذلك البقر كنا ضعافا فلم يزد فيهن شيء من أكلهن للسمان. فلم يدر القوم جوابا وقالوا أضغاث أحلام، أي منامات مختلطة. عندها تذكر الساقي نبوة الذي كان حاضرا في مجلس الملك سيدنا يوسف عليه السلام، فاستأذن الملك وقال له إن في الحبس رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة، قصصت عليه أنا والخباز منامين فصدق في الكل وما أخطأ في حرف، فإن أذنت لي مضيت إليه وجئتك بالجواب. فأذن له فذهب إلى خارج المدينة حيث السجن، ودخل إلى سيدنا يوسف عليه السلام وذكر له المنام الذي رآه الملك.

أحبابنا، فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف للساقي في نسيانه ما أوصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، وقال: السبع بقرات سمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات، وأما البقرات الضعاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات قاحلات. فينبغي أن يزرع الناس سبع سنين متواليات متتابعات، ثم بعد ذلك سيأتي سبع سنين شداد، فيأكل أهل مصر مما ادخروا وخزنوه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. زاد سيدنا يوسف عليه السلام على رؤيا الملك شيئا لم يره، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله إظهارا لفضل سيدنا يوسف عليه السلام، وإعلاما لمكانه من العلم، ومعجزة له، فقال: إن القوم سيغاثون بعد القحط بالمطر،

أحبابنا عاد الساقي إلى الملك فأخبره بما قاله يوسف عليه السلام، فسر بهذا التعبير وأرسل خلفه. فلما جاء الحارس ليأخذ يوسف عليه السلام ويخرجه، أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته عند الملك مما نسب إليه وأنه حبس بلا جرم. أحبابنا، وكان تأخير الخروج من سيدنا يوسف صبراً وتأنياً وطلباً لإظهار البراءة، وقال للحارس: قل للملك أن يستقصي عما نسب إلي وينظر في أمري. فعاد الحارس إلى الملك يبلغه بجواب يوسف عليه السلام، فجمع الملك النساء اللاتي تكلمن عليه وبينهن زليخا، فاعترفن كلهن أن سيدنا يوسف عليه السلام صادق لم يرتكب الفاحشة، وأن زليخا هي التي راودته عن نفسه وهو أبا.

أحبابنا الكرام، لما ثبت للملك براءة سيدنا يوسف مما نسب إليه وفهم صبره وجلده، عظمت منزلته عنده وتيقن حسن خصاله، وأرسل خلفه فأتي به إلى الملك. فلما دخل سلم عليه باللغة العربية، فقال الملك: ما هذا اللسان؟ أي ما هذه اللغة؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية، فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. مستمعين، وكان الملك يتكلم 70 لغة، فكلما تكلم الملك بلغة أجابه سيدنا يوسف عليه السلام بها، فأعجب الملك أمره مع ما رأى من حداثة سنه، إذ كان له يومئذ 30 سنة. بعد ذلك أجلسه الملك على سريره وقال: فما ترى في هذه الرؤيا أيها الصديق؟ فقال سيدنا يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين الخصيبة، فإنك لو زرعت على حجر أو طين لنبت وأظهر الله فيه النماء والبركة. ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله، تبني له المخازن العظام، فيكون القصب والسنبل علفا للدواب وحبه للناس، وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى مخازنك 5، فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها، ويأتيك الخلق من النواحي يشترون منك. فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوا، ولم يكون فيه أمناء. فقال سيدنا يوسف عليه السلام عند ذلك: اجعلني على خزائن الأرض أحفظها وأنا أمين عليها. فوافق الملك وفوض إليه أمر مصر، وعزل العزيز عما كان عليه، وجعل سيدنا يوسف مكانه.

مستمعينا، لما فوض الله أمر مصر إلى سيدنا يوسف عليه السلام تلطف بالناس وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمن به الكثير منهم وأقام فيهم العدل فأحبه الناس، ثم دخلت السنون المخصبة فأمر بإصلاح المزارع وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة، فلما نضجت الغلة أمر بها فجمعت، ثم بنى لها المخازن فجمعت في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتها، ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك، حتى إذا انقطعت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة، فقال سيدنا يوسف عليه السلام: هذا أوان القحط. ونادى في أرض مصر: معاشر الناس، منذ الآن لا يزرع أحد زرعا كي لا يضيع البذر هباء فلن يطلع شيء. الله.

نعم، وتأتي سنوات القحط بعد أن مرت سنوات الخصب، وتمر على أهل مصر من دون أن يشعروا بها، في حين عانت البلاد المجاورة من قساوتها، فعم أهل فلسطين الجوع والبلاء، وذاع صيت سيدنا يوسف عليه السلام الموكل على خزائن الطعام، وانتشرت أخبار عدله ورحمته ورأفته، فأرسل سيدنا يعقوب عليه السلام أولاده إلى مصر لجلب الطعام ومعهم الثمن.

إخوتي في الله، لما وصلوا إلى مصر عرفهم سيدنا يوسف وهم لم يعرفوه، ولم يبادل إساءتهم بعقاب، إذ أنه نبي من أنبياء الله الموصوفين بحسن الخلق وبالأدب الجم الرفيع، فعرفهم بنفسه وعفى عنهم وقابلهم بالإحسان والدعاء لهم، وقال لهم وهو الموفق الحليم: لا تثريب عليكم اليوم، أي لن أعيركم ولن أوبخكم ولن ألومكم على ما فعلتموه بي، ولكم عندي الصفح والعفو إن شاء الله. وأعطاهم ما يحتاجونه بعد أن تابوا إلى الله تعالى.

أحبابنا، ثم علم سيدنا يوسف أن والده سيدنا يعقوب عليه السلام قد عمي وذهب بصره من شدة بكائه وحزنه على فراقه، فأرسل سيدنا يوسف عليه السلام القميص الذي كان يلبسه ويلتصق بجسده الشريف مع إخوانه، وطلب منهم أن يحملوه إلى والدهم وأن يضعوه على عينيه، فإنه يرجع إليه بصره بإذن الله تعالى. وهذا القميص كما ورد كان قد أنزله سيدنا جبريل عليه السلام مع طنفصة من الجنة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رماه النمرود في النار، ثم فيما بعد كساه سيدنا إبراهيم لابنه إسحاق، ثم كساه إسحاق عليه السلام لابنه يعقوب من بعده، ثم يعقوب عليه السلام جعل القميص في أنبوبة من فضة وعلقها في رقبة يوسف تبركا، لأنه كان يخاف عليه من الإصابة بالعين، وكان في القميص من ريح الجنة، ولا يقع على مبتلى ولا مريض إلا عوفي بإذن الله تعالى. فقال أحد إخوة سيدنا يوسف عليه السلام وهو يهوذا: أنا أحزنت والدي يعقوب بحمل قميص الجفاء، فسأحمل له قميص الشفاء.

أحبابنا، ولما خرجت قافلتهم كان سيدنا يعقوب عليه السلام في كنعان في فلسطين وحوله أحفاده وقومه، وقد أحس بانشراح في أعماق نفسه وابتهاج يسري في قلبه، إلى أن جاء يهوذا مبشرا حاملا قميص يوسف عليه السلام، ثم وضعه على وجه سيدنا يعقوب فتحققت معجزة عظيمة وعاد له بصره كما كان يرى به ويشاهد ويعاين. وذهب سيدنا يعقوب عليه السلام ترافقه زوجته وأولاده وأحفاده وقومه، ودخلوا مصر لمقابلة سيدنا يوسف والعيش فيها، فدخلوها وكان عددهم نحو 72 شخصا، وبورك لهم في ذرياتهم فتناسلوا وتكاثروا حتى وصل عددهم لما خرجوا مع سيدنا موسى عليه السلام فيما بعد إلى 600,000 إنسان عندما لحق بهم فرعون وجنوده لعنهم الله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، انتهت قصة سيدنا يوسف عليه السلام. كونوا معنا في الحلقة القادمة كي نكلمكم عن سيدنا أيوب عليه السلام إن شاء الله تعالى.

هجرتك يا رسول الله درس يسطره التاريخ شمسا منيرة، ترشد وتهدي، وعبرا وحكما تدل وتسدد. هجرة بأمر الله لنشر الخير الذي أعطاكه الله، فسرت في ركب العزيمة وحملت لواء الدين، وتآخى الناس تحت راية الحب في الله أنصارا ومهاجرين. لم تفرقهم الدنيا بل جمعتهم الآخرة، وكلهم رجاء أن يلقوك فيها ويحشروا تحت لوائك ويشربوا من حوضك يا رسول.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. إن لكثير من الناس معاصي يرتكبونها بعدد من جوارحهم، ومنها الرجل التي سيحدثنا عنها ويحذرنا منها فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في محاضرته الآن.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فكلامنا اليوم في بيان معاصي الرجل، أي محرمات الرجل. ومن معاصي الرجل المشي في معصية، كالمشي في سعاية بمسلم، أي للإضرار به عند الحاكم أو نحوه، أو في قتله، أي المشي لقتل مسلم أو للإضرار به بغير حق، لأن السعاية بالمسلم فيها أذى كبير، لأنه بيحصل بها إدخال الرعب إلى المسعي به وإرجاف أهله وترويعهم بطلب السلطان. فإذا من معاصي الرجل المشي في معصية، كالأي مشي للإضرار بمسلم أو في قتل مسلم، فإن ذلك يكون من محرمات الرجل، من معاصي الرجل. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وهذا حديث صحيح، الحاكم صححه وغيره، وفيه بيان أعظمية حق الزوج على زوجته، على المرأة، أعظمية حق الزوج على المرأة على حق غيره. لذلك ربنا عز وجل حرم على المرأة، على الزوجة، أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه، طبعا هذا لغير ضرورة. وحرم ربنا عليها كذلك أن تدخل بيته من يكرهه، يعني من يكرهه زوجها ليس لها أن تدخله بيته، إن كان قريبا لها أو بعيدا. كذلك إباق من عليه حق عما يلزمه من قصاص، يعني الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص عما يلزمه، كأن لزمه قصاص بأن قتل نفسا معصومة عمدا ظلما، أو فقأ عين شخص معصوم عمدا ظلما، فهرب من أداء الحق الواجب عليه في ذلك، هذا يكون من معاصي الرجل. كذلك الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص من دين أو نفقة، لأنه يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين، يعني يجب على الشخص المكتفي الموسر أن ينفق على أمه وعلى أبيه الفقيرين، وكذلك يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده الصغار الذين هم دون البلوغ. فإن هرب من أداء هذا الحق الواجب يكون عليه معصية من معاصي الرجل. وهنا نذكر فائدة مهمة عظيمة النفع لمن عمل بها، وهي: فالرجل الذي ينفق على أهله، إن كان نيته التقرب إلى الله فهو صدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه فهو له صدقة. ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه فهو له صدقة، يعني ما ينفق الرجل على أهله، على زوجته، إن كان نيته التقرب إلى الله فهو صدقة. شو معنات فهو صدقة؟ يعني يكون له ثواب الصدقة على الفقير، نفقته التي ينفقها على زوجته كأنه يتصدق على فقير، وطبعا الصدقة على الفقير فيها أجر عظيم. كذلك ما ينفقه على أولاده وكذلك ما ينفقه على غيرهم إن وجدت النية. أي نية؟ نية التقرب إلى الله في هذا الفعل، وهذا يكون من غير ضم الرياء إلى ذلك، يعني من غير أن يضم إلى ذلك محمدة الناس، من غير أن يضم إلى ذلك الفخر، عندئذ يكون له ثواب الصدقة على الفقير. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه، يعني معناه نيته طلب الأجر من الله تعالى، علمنا أنه ما بيكون له ثواب هذه النفقة على أهله إذا لم يكن محتسبا. شو معنى محتسبا؟ يعني طالبا للأجر من الله. أما اليوم كثير من الناس أو من الناس الذين ينفقون على أهليهم وأولادهم بغير هذه النية، يعني لا ينوون بذلك التقرب إلى الله، لا ينوون نية حسنة، فهؤلاء ليس لهم ثواب، مهما تعبوا في ذلك ليس لهم ذلك الثواب، مع أنهم أدوا الفرض. يعني أي فرض؟ الفرض الذي هو الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأولاد الصغار الذين هم دون البلوغ، لكن من حيث الثواب ليس لهم ثواب. لماذا؟ لأن شرط الثواب النية، وهم تركوا النية الحسنة. ثم النية إذا لم تكن لله تعالى فهي ليس فيها منفعة، مثل ما قلنا قبل شوي، الذي ينوي بالنفقة على أهله على زوجته وأولاده أن يقول الناس عنه إنه ينفق على أهله بتوسعة، يوسع عليهم، هذا ليس له ثواب بل عليه وزر، لأن هذا رياء. يعني أراد أن يمدحه الناس، أن يقولوا عنه فلان يعيش أهله بالتوسعة، ما بيبخل عليهم، ليس له ثواب بل عليه وزر كبير. شو اسمه هذا الوزر الكبير؟ الرياء. والرياء من أكبر الذنوب، والرسول عليه الصلاة والسلام سماه الشرك الأصغر، فقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، معناه يشبه الإشراك بالله في عبادته لغير الله، يعني يشبهه لكن ليس مثله على التمام، لأنه منه كفر. أما الشرك الأكبر فهو رأس الكفر. لكن نعود لكلامنا، من الناس من ينفقون أو من ينفق على أهليهم سنين طويلة وعلى أولادهم كذلك ولا يحتسبون في نفقتهم. ما معنى لا يحتسبون في نفقتهم؟ يعني لا يطلبون الأجر من الله من دون رياء، من دون فخر. فهؤلاء ليس لهم شيء من الثواب على هذا الإنفاق، وهذا خسارة كبيرة بالفعل، لأنه يتعب الرجل بتحصيل نفقة زوجته وأولاده سنين طويلة، لا يحصل له شيء من الثواب، بل هذه من أعظم الخسارات، هذه أنه يتعب كلها التعب وليس له ثواب، لأنه ما نوى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، فإذا شرط الثواب ما هو؟ النية. ولا يسقط بر الأب والأم عن الولد لكونهما أساء إلى الولد في الصغر، يعني من أضاعه أبوه أو أمه في حال صغره فقطع عن الإحسان لما كان صغيرا، فقطع عن الإحسان والنفقة، ثم كبر الولد فليس له أن يقابل تلك الإساءة بالإساءة. يعني اليوم ليس له أن يقول هما لم يرحماني وأنا صغير، بل أضاعاني وسلماني للجوع والعطش والعري، فأنا اليوم أعاملهما بالمثل. لا، فمن فعل ذلك وقع في وزر كبير، وهو وزر العقوق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. يعني هذا الولد الذي أضاع والديه في حال كبرهما واحتياجهما إليه لفقرهما، ليه؟ لأنهما كانا أضاعاه في صغره، لم يعطفا عليه في صغره، إذا عاملهما بالمثل فأضاعهما، يكون في جملة العاقين والعياذ بالله تعالى، ويستحق هذا العذاب الشديد الذي ورد في الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة، معناه لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها بعد العذاب مع الآخرين، هذا إن ختم له بالإسلام، وإلا يعني إن لم يختم له بالإسلام أي إذا مات على الكفر والعياذ بالله فلا يدخل الجنة البتة. ولا فرق في هذا بين الرجل والأنثى، فإذا الخير الذي يكسب الإنسان البر الأعظم للوالدين هو أن يخالف نفسه ويبرهما ولو كانا ضيعاه في صغره، هذا يكون أعظم من حيث الثواب، الذي يبر أبويه في حال كبرهما وفقرهما هذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل. وأما من ترك ذلك، من ترك النفقة الواجبة، فقد جاء فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، يعني أي من تجب عليه نفقته، ففي هذا بيان أن ذلك من كبائر المعاصي. كذلك من معاصي الرجل التبختر في المشي، كذلك من معاصي الرجل التبختر في المشي، يعني مشية الكبر والخيلاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا الحديث رواه البيهقي. وقد ورد أن رجلا ممن كان من قبل هذه الأمة المحمدية الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه خرج لابسا بردين معجبا بهما ويسرح شعره إعجابا بنفسه، فبين هو سائر معجب بنفسه يمشي مشية مختالا متكبرا الله تعالى أمر به الأرض فبلعته، فهو ذاهب في عمق الأرض إلى يوم القيامة. يعني الذي يلبس لباسا جميلا للفخر فهو فاسق من أهل الكبائر، كمان اللي بيبني بناء فخم، الذي يبني بناء فخما ليقول الناس فلان له هذا البناء فهو فاسق من أهل الكبائر كذلك. فمشية التكبر حرام، التبختر في المشي حرام من الكبائر، الذي يمشي مشية الكبر يمد يديه على هيئة غير معتدلة. كذلك من معاصي الرجل تخطي الرقاب إلا لفرجة، يعني من معاصي الرجل أن يتخطى رقاب الناس وليس هناك فسحة، ليس هناك فرجة مع إيذاء الناس، هذا حرام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطبه، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. أما التخطي لفرجة، التخطي لفرجة لأجل سدها فهو جائز، هذا إذا كان تجنب الإيذاء. ومحل حرمة التخطي إذا كان على وجه الإيذاء، إذا كان في تخطي رقاب مع الإيذاء يكون حراما، يكون حراما من معاصي الرجل. وكذلك من معاصي الرجل المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة، يعني من جملة محرمات الرجل المرور بين يدي المصلي صلاة صحيحة مع حصول السترة المعتبرة، يعني بأن قرب منها ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد المعتدلة مرتفعة ثلثي ذراع، وإلا فإن لم يجد ذلك فمصلى يفترشه، فإن لم يجد ذلك فخط يخطه إلى نحو القبلة، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحرم المرور. يعني المرور بين يدي المصلي الذي الشخص الذي يصلي لكنه لم يتخذ سترة، يعني لم يكن أمامه حائط أو لم يكن أمامه شيء مرتفع قدر ثلثي ذراع، وإلا من عيد الذراع ما هو من رؤوس الأصابع إلى المرفق، المصلي الذي لم يتخذ سترة المرور بين يديه جائز بلا خلاف، جائز بلا خلاف. أما مع وجود السترة كأن اتخذ شيئا وضعه أمامه شيئا مرتفعا قدر ثلثي ذراع وكان يبعد عنه ثلاثة أذرع فأقل، عندئذ يحرم المرور بين المصلي وبين هذه السترة. وكذلك من صلى وأمامه حائط قريب منه يكون له سترة، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. هلأ لو وجدت السترة يسن للمصلي، ولا يجب، يسن للمصلي أن يدفع المار بينه وبين السترة. يعني هو الصلاة من غير سترة مكروهة، إما أن يكون قريبا المصلي، إما أن يكون قريبا من جدار أو يغرز شيئا، حتى سجادة الصلاة تكفي كذلك بشرط أن لا يزيد طولها على 3 أذرع، وأن لم يضع سترة يقل الثواب. لكن كلامنا المرور بين يدي المصلي مع إذا كملت شروط السترة يحرم على الشخص أن يمر بين المصلي وبين هذه السترة، فإن لم توجد السترة لم يحرم المرور. وكذلك من معاصي الرجل مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع، يعني من محرمات الرجل مدها، أي مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء، لأن في ذلك إهانة له، كما يحرم كتبه بنجس، كتب الآيات القرآنية بنجس، ومسه بعضو متنجس برطب أو بجاف غير معفو عنه. وما ذكر في بعض الكتب، في بعض كتب الحنفية من جواز كتابة أو كتب الفاتحة بالبول للاستشفاء فهو ضلال مبين، أعوذ بالله أن يكون في ذلك شفاء. وكيف يتصور عاقل ذلك أنه حسب ما ذكر في بعض الكتب وهو غير صحيح أنه يجوز كتابة القرآن بالبول والعياذ بالله، وهذا خلاف الدين، بل هذا كفر وضلال والعياذ بالله تعالى. كيف ذلك وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز تقليب أوراق المصحف بالإصبع المبلولة بالبصاق؟ طبعا ولا يخفى أن هذا القول المذهب الحنفي بريء منه، هذا المسألة غير صحيحة ونسبت لبعض علماء الحنفية وهي غير صحيحة. ليس لكل إنسان أن يقرأ في الكتب ويعتقد كل ما يقرأ، لا. هلأ في بعض الكتب وإن كانت مشهورة فيها كلام نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ما قاله، إن في كتاب شرح إحياء علوم الدين للغزالي مذكور فيه، ذكر فيه كلام على أنه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ما قاله، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله، فيه ذكر على أنه حديث من قال أنا مسلم فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل، والنسب إلى الرسول والعياذ بالله تعالى. فإذا العلم يؤخذ من أهل العلم، لا يكتفى فيه بمجرد المطالعة، لا يجد الشخص العلم بين صفحات الكتب، إنما الأمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فمد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع حرام من معاصي الرجل، أما لو كان مرتفعا ليس حراما، إن هو لو وضع المصحف فوق الخزانة وهو صار في مكان مرتفع ومد رجليه باتجاه الخزانة والمصحف مرتفع، هذا ليس فيه معصية. كذلك من معاصي الرجل كل مشي إلى محرم وتخلف عن واجب، يعني من معاصي الرجل المشي بها إلى ما حرم الله تعالى على اختلاف أنواعه، وكذلك المشي إلى ما فيه إضاعة واجب، كأن يمشي مشيا يحصل به إخراج صلاة عن وقتها. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا كل مشي إلى محرم من معاصي الرجل. المشي إلى الزنا بامرأة حرام، المشي إلى استمتاع محرم بامرأة حرام، المشي إلى شرب الخمر حرام، وإن كان الفعل الخمر شرب الخمر ما حصل، يعني ذهب إلى مكان شرب الخمر فوجده مقفلا، أليس هو باشر بهذا الفعل؟ هذا عليه معصية بهذا المشي. هو بالأصل إذا عزم في قلبه، إذا جزم وهو قاعد قال الآن أنا أقوم وأذهب وأشرب الخمر، بهذا العزم بهذا الجزم هذا عليه معصية. كذلك إذا باشر بهذا الفعل، يعني استعمل رجله فذهب إلى ذاك المكان ليشرب الخمر، كذلك هذا المشي حرام لا يجوز، خلافا لما يقوله بعض الناس والعياذ بالله ممن ليسوا من أهل العلم، حيث أنهم يقولون المعصية فقط بالتطبيق بالفعل. يعني عندهم يقولون المشي إلى الزنا بامرأة يجوز إذا لم يحصل الزنا، والمشي إلى شرب الخمر يجوز إذا لم يحصل هذا الفعل. عندهم فقط المعصية بالتطبيق بالفعل. كيف يكون هذا الكلام وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا؟ أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، أي من مقدمات الزنا النظر المحرم، وزنا اليد البطش، يعني اليد إذا عملت لمست امرأة أجنبية هذا اللمس حرام لا يجوز، وزنا الرجل الخطى، يعني من مقدمات الزنا الخطى نحو الزنا، هذا حرام من معاصي الرجل. فبطل قول من قال إن المعصية فقط بالتطبيق بالفعل، وأما المشي للزنا فليس حراما إذا لم يحصل فعل الزنا. هذا كلام مردود، هذا كلام غير صحيح. ويكفي في رد هذا الكلام الحديث الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مشي إلى محرم حرام من معاصي الرجل، وكل تخلف عن واجب، مثل ما قلنا قبل شوي المشي الذي يحصل به إخراج صلاة عن وقتها، بهذا المشي يكون قد تخلف عن أداء الواجب وهو الصلاة، لأن الصلاة تجب هذه الصلوات الخمس التي تعرفون وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء تجب في أوقاتها، فلا يجوز إخراج الصلوات عن أوقاتها، إلا طبعا من كان له عذر بأن كان مسافرا فأخر الظهر إلى العصر أو أخر المغرب إلى العشاء، أما لغير عذر فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ أي فرضا. موقوتا أي في أوقاتها، لأن الصبح لها وقتها والعصر كذلك لها وقتها والظهر لها وقتها والمغرب لها وقتها والعشاء لها وقتها، فأخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر ويكون حراما والعياذ بالله تعالى. وقد كثر هذا في الناس اليوم، حيث إنهم يتركون الصلوات إما لأجل التجارة وإما لأجل الزيارة أو لنحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يفقهنا في الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله أعلم وأحكم.
0: وهكذا استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى هذه المحاضرة الهادفة لفضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، والتي كانت تحت عنوان بيان معاصي الرجل حفظنا الله وإياكم منها.

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: التويم إف إم سبونسر.
2: تفضل يا جار اشرب شاي
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
1: التويم إف إم سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: In commemoration of the Prophet's migration, we say the Prophet's hijra is a journey of faith, hope and patience. الهجرة النبوية الشريفة درب نور وصبر.
5: The following program is proudly supported by the Canterbury Bankstown Council.
6: On Toom FM, we recognise that many families in Canterbury Bankstown area want clearer pathways to support their children at school. For parents from diverse cultural backgrounds, understanding how the system works and how to stay involved can be challenging. Our new bilingual series in Arabic and in English offers practical support. Each episode features educators and local parents who share grounded advice, straightforward explanations, and lived experiences from our community. The focus is on building stronger links between home and school, improving learning outcomes, and creating a more connected and informed community. Listen to the series Empowered Parents, Thriving Children on 92.1 FM.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، نسأل الله أن يجعل نياتنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أحبابنا الكرام، سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بقراءة الحديث الأول من كتاب رياض الصالحين، وهو عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله ابن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث يا أحبابنا ابتدأ به النووي كعادة العلماء، أنهم كثيرا ما يبدأون كتبهم بالتذكير بهذا الحديث الشريف، حديث إنما الأعمال بالنيات. وراوي هذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان مقدما في الجاهلية وفي الإسلام، وهو الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، هو القوي في أمر الله، خافه شياطين الإنس والجن، يفر منه الشيطان كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: لقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان في زقاق من أزقة المدينة، فدعاه الجني إلى الصراع أن يتصارعا، فصرعه الإنسي، فقال له الجني: دعني، فتركه، فقال: هل لك في الإعادة؟ تعاود مصارعتي؟ ففعل فصرعه الإنسي وجلس على صدره، ثم قال هذا الإنسي لهذا الجني: ما الذي يعيذنا منكم؟ فقال له الجني: آية الكرسي. فقال رجل لابن مسعود: من ذاك الرجل يا ابن مسعود؟ أهو عمر؟ فقال له: ومن عسى أن يكون إلا عمر رضي الله عنه، فهو المبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إسلامه عزا، استبشر بإسلامه المؤمنون من أهل الأرض والملائكة من أهل السماء. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عمر أنه قال: عمر سراج أهل الجنة، أجرى الله الحق على لسانه وأسقطه في قلبه، هو الملهم قفل الفتنة، فاتح الفتوح، وناشر الدين في الأصقاع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. قويت شدة عمر في الدين فصلبت عزائمه، فلما حانت الهجرة تسلل كثير من الناس واختال عمر في مشية الأسد، فقال عند خروجه: ها أنا أخرج إلى الهجرة، فمن أراد لقائي فليلقني في بطن هذا الوادي. لما ولي الخلافة رضي الله عنه شمر عن ساق جده فكظم على هوى نفسه،
نبذ الدنيا من وراء ظهره فتخفف من الأثقال لأجل السباق. كان يخطب وفي إزاره 12 رقعة رضي الله عنه وأرضاه، كف كفه عن المال زاهدا فيه حتى أملق أهله، وكان في وجهه خطان أسودان مثل الشراك من البكاء، وكان يمر بالآية من ورده بالليل فيبكي رضي الله عنه حتى يسقط، ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض، وكان يصوم الدهر. تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إذا شئتم أن يطيب المجلس فعليكم بذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أبا حفص، والحفص هو الأسد، وهو رضي الله عنه أول من سمي أمير المؤمنين من الخلفاء، وصار يسمى هذا اللقب أمير المؤمنين، صار يطلق بعد ذلك على الخلفاء، وكذلك صار يطلق على عدد من الحفاظ الذين يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يطلق على من بلغ رتبة في الحديث فيقال له هذا أمير المؤمنين في الحديث، كسفيان الثوري رضي الله عنه، وكالإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وكالإمام البخاري رضي الله عنه، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني. أحاديثه رضي الله عنه التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت 537 حديثا، له في الصحيحين 81، انفرد البخاري منها 34، ومسلم 21. وهذا الحديث يا أحبابنا إنما الأعمال بالنيات، من حيث إسناد الحديث، هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني يحيى بن سعيد هو الذي يرويه عن محمد ابن إبراهيم التيمي، وإبراهيم محمد ابن إبراهيم التيمي يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة بن وقاص الليثي يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هكذا إسناد الحديث، هذا الثابت الصحيح، وليس له يا أحبابنا طريق يصح غير هذا الطريق، كما قال علي بن المديني وغيره، حتى يقول الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك. وهذا الحديث روي من طرق كثيرة، لكن لم يصح من ذلك شيء عند الحفاظ. ثم عن الأنصاري الذي ذكرناه وهو يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه خلق كثير، جم غفير، حتى قيل أنه بلغ من رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 شخص راوٍ، وقيل بل بلغوا 700 راوٍ، منهم الإمام مالك، منهم الثوري، منهم الأوزاعي، منهم ابن المبارك، الليث بن سعد، حماد بن زيد، وشعبة، وابن عيينة وغيرهم. قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري: قد تواتر عن يحيى بن سعيد. يعني لو نظرنا في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وجدنا أن أوله غريب وآخره متواتر، يعني في أوله يرويه راو عن راو فقط، ثم عن يحيى بن سعيد خلق كثير، تواتر من رواه عنه. واتفق العلماء على صحة هذا الحديث وعلى تلقيه بالقبول، وبه صدر الإمام البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. وذكره سيدنا البخاري في 7 مواضع من كتابه. أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وعلى كثرة فوائده وصحته. يقول أحمد بن حنبل وغيره من العلماء: هو ثلث الإسلام. انظروا إلى هذا الحديث كم له من الفضل وكم له من الدرجة. يقول عنه أحمد بن حنبل: هو ثلث الإسلام. ويقول عنه الشافعي رضي الله عنه: يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال آخرون من العلماء: هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا، يعني كل من صنف كتاب بالحديث أو بالفقه، ينبغي له أن يبدأ بذكر هذا الحديث تثبيتا للطالب على تصحيح النية، لأن الحديث
بذكرك بأن تصحح نيتك فيما ستعمل. إذا أردت أن تؤلف بالفقه، أردت أن تكتب الحديث، أردت أن تعمل غير ذلك من أمور الحسنة المفيدة، أن تبدأ بهذا الحديث، لأنه يبقيك على ذكر من استحضار النية الخالصة لله تبارك وتعالى، والبعد عن السمعة والبعد عن الرياء. يقول سيدنا أبو داود صاحب السنن: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، يعني 500,000 حديث، طبعا مع المكرر يا أحبابنا، مع المكرر والضعيف والصحيح. يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها، يعني أخذت من هذه 500,000 ما ضمنته كتابي السنن، سنن أبي داود، وجمعت في كتاب السنن 4,800 حديث. ثم يقول سيدنا أبو داود: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك، يعني من 500,000 جمع بكتاب السنن 4,000، يقول يكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا يدلك على أهمية هذا الحديث، حتى قال بعض الحفاظ: عمدة الدين عندنا كلمات، 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. هذه 4 أحاديث يقول لك الشخص: هذه 4 أحاديث يعني تهمك في أمر دينك، في أمر دنياك أيضا. فلذلك هذا الحديث نال هذه المرتبة وهذه الشهرة، وكذلك قدمه الحفاظ في مصنفاتهم، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث يا أحبابنا يقول جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: الرسول يقول إنما، هاي لفظة إنما تفيد الحصر، يعني موضوعة تثبت المذكور وتنفي ما سواه. فتقدير هذا الحديث: إنما الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية، يعني هذا بهمك، إنما هذه تفيد الحصر. يعني لما ربنا قال: إنما الصدقات للفقراء، هذه الأصناف الثمانية حصرتهم، حصرت الزكاة فيها لأن الله قال إنما، وأخرجت ما لم يكن مذكورا في هذه الآية. هنا الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات، يفيدك أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب من إذا كانت بلا نية. هذا دليل على أنه الطهارة اللي هي الوضوء والغسل لابد فيها من نية، التيمم لا يصح بدون نية، الصلاة لا تصح بدون نية، الزكاة لا تصح بدون نية، الصوم، الحج، الاعتكاف وسائر العبادات. أما إذا أردت أن تزيل النجاسة عن بدنك أو عن ثوبك، هذا لا تفتقر إلى نية. لماذا؟ لأنها من باب التروك، والترك قال أهل العلم لا يحتاج إلى نية. اختلف العلماء من المذاهب في تقدير قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، لأنه لو جئنا قلنا الأعمال هذه مبتدأ، وبالنيات جار ومجرور، والجار والمجرور لابد له من متعلق. اختلف أهل المذاهب في تقدير هذا المعلق، فالبعض يقدره الأعمال صحيحة بالنيات، يعني حتى تكون الأعمال معتبرة صحيحة لابد فيها من النية. بعضهم يقدره مقبولة بالنيات، بعضهم يقدره الأعمال معتبرة بالنيات. فإذا على هذا الأمر فالأعمال إنما أريد بها هنا يا أحبابنا أي أعمال؟ الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. إذا إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال الشرعية لا تكون مقبولة، لا تكون معتبرة إلا بنية، هكذا على تقدير بعض أهل العلم. إذا ابن دقيق العيد يقول: الذين اشترطوا النية، قالوا لابد من النية في الوضوء، لابد من النية في الصلاة، لابد من النية في الغسل، لابد من النية في الزكاة، اشترطوا النية، شو قدروا الأعمال بالنيات؟ قدروا صحة الأعمال بالنيات، قالوا المقدر المحذوف هنا هو الصحة، الأعمال الشرعية تكون صحيحة إذا كان هناك نية، هكذا قدروا المحذوف هؤلاء الذين اشترطوا النية، فقالوا صحة الأعمال بالنيات. الذين لم يشترطوا وهم الحنفية، الشافعية اشترطوا النية في العبادات كما نعرف، في الطهارة، في الوضوء، التيمم، الغسل، كذلك في الزكاة، كذلك في الصوم، كذلك في الحج، قالوا لابد من النية حتى يصح العمل.
الحنفية قدروا المقدر، أن قالوا لأنهم لم يشترطوا النية، فقدروا كمال الأعمال بالنيات، قالوا الأعمال بالنيات أي الأعمال لا تكون كاملة إلا بالنية. إذن هم ما اشترطوا النية يعني، وهذا فيه تفصيل نحن لن ندخل فيه أكثر من ذلك، لكن الحنفية يقولون مثلا النية في الوضوء مستحبة لأنها تدخل في غيرها، هكذا يقولون، كذلك النية في الغسل. فإذا لم يشترطوا النية، فقدروا المحذوف ماذا؟ الكمال، فقالوا الأعمال كمالها بالنيات. فإذا الشافعية يحملونها على الصحة والحنفية يحملونها على الكمال. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل للشخص من عمله إلا ما نواه به، إن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى به شر حصل له شر. يعني الإنسان إذا وضع طيب على جسمه لأجل نية حسنة له ما نوى، وإذا وضعه لنية سيئة ينال هذا الذي وضعه لأجله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى، إن نوى خيرا فيحصل له الخير، وإن نوى به شرا حصل له شر. هذا باب عظيم يا أحبابنا من أبواب الشريعة، هذا بحثك على أنك تصحح نيتك وعلى مال النية من فضل. ولذلك الحواريون أصحاب سيدنا عيسى قالوا له: ما الإخلاص يا نبي الله؟ ما الإخلاص لله؟ فقال لهم سيدنا عيسى: الذي يعمل العمل لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس. قال لهم: هذا المخلص، هذا المخلص لله، يعمل العمل لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس، هو يعمله لله تعالى. فقالوا له: فمن المناصح لله؟ قال: الذي يبدأ بحق الله قبل حق الناس. إذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة بدأ بأمر الله عز وجل قبل أمر الدنيا. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: طوبى لمن أخلص عبادته ودعاءه ولم يشغل قلبه ما تراه عينه، ولم ينسه ذكره ما تسمع أذناه، ولم يحزن نفسه ما أعطي غيره. مخلص لله تبارك وتعالى. يقول بعض العلماء وهو عبد الملك بن عتاب قال: رأيت عامر بن عبد قيس في المنام فقلت له: أي الأعمال وجدت أفضل؟ فقال: ما أريد به وجه الله. كل عمل يا أحبابنا لا يراد به وجه الله يضمحل يذهب، اقصد بعملك الصالح وجه الله، لا تطلب محمدة الناس، لا تطلب أن يحمدك الناس على ذلك. المخلص لربه لا يطلب محمدة الناس بعمله، إن مدحوه وإن ذموه الأمر عنده سواء. ولذلك روي عن معقل بن عبيد الله الجزري قال: كانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه الكلمات، وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض. يا ليتنا نفعل مثل ما يفعل هؤلاء العلماء، مثل ما كانوا يفعلون، كانوا يتواصوا فيما بينهم إذا التقوا، وإذا غابوا يكتب بعضهم إلى بعض. يا أحبابنا بماذا؟ ما هي هذه الكلمات؟ أنه من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، معناه أخلص لله في العبادة. ثم قالوا: ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنيا. هذه الكلمات التي كانوا يتواصوا بها هؤلاء العلماء، هذه الكلمات التي كانت العلماء تتواصى بها. انظروا إلى هذه الكلمات ما أجملها. ينبغي أن نفعل ما كان يفعل هؤلاء، أن نتواصى. أصلح سريرتك يصلح الله علانيتك، أصلح ما بينك وما بين الله يصلح الله ما بينك وما بين الناس. إذا أرضيت الله بسخط الناس كما جاء في الحديث رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، إذا أسخطت الله برضا الناس سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. إرضاء الناس يا أحبابنا غاية لا تدرك، ليس أمرا سهل أن ترضي كل الناس، هذا شبه مستحيل أن ترضي كل الناس. لذلك الأصل أن ترضي خالقك. أصلح ما بينك وما بين الله. كيف تصلح ما بينك وبين الله؟ تؤدي ما فرض الله عليك، تجتنب ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك
كان يقول بعض الصالحين: لا تكن ذا وجهين وذا لسانين، تظهر للناس ليحمدوك وقلبك فاجر. كثير من الناس اليوم هكذا، يظهر للناس أنه من أهل التواضع، من أهل الانكسار، من أهل القيام، من أهل الصيام، ولكنه كذاب دجال، يريد المال، يريد أن يأخذ أموال الناس، يريد أن يمدحوه حتى يقدموه فيما بينهم، وهو فاسد، وهو بعيد كل البعد عن الدين، إنما يتظاهر بذلك. هؤلاء الذين سماهم سيدنا مالك سفلة السفلة، قال عنهم: الذين يأكلون بدينهم. نسأل الله أن يعافينا من أمثالهم. وروي عن فضيل بن عياض رضي الله عنه قال: خير العمل أخفاه، أمنعه من الشيطان وأبعده من الرياء. لما أنت بتشتغل بالخفاء، لذلك شوف قيام الليل، قيام الليل تعرف لا يطلع عليك أحد، أهلك نيام ولا يراك الناس، لا يطلع عليك إلا رب الناس، فيكون أقرب للإخلاص، أبعد من الرياء. فأنت افعل بما قاله الفضيل بن عياض: خير العمل أخفاه، يعني أنت لا تظهر للناس هذا العمل الصالح لأجل أن يمدحوك، لكن أخفه عنهم. أنت ليس شرطا عندك أن يعرف الناس أنك تعمل صالحا أم لا، المهم أن يرضى عنك رب الناس، ليس المهم أن يرضى عنك الناس. فلذلك النية لها شرف ولها اعتبار عظيم في شرع الله تبارك وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني إذا لاحظنا يا أحبابنا، هنا الشرط وجزاء الشرط. بالعادة ما بيكونوا، يعني لا تقول في العادة العرب: من أطاع الله أطاع الله، العرب لا تقول ذلك، العرب تقول: من أطاع الله ربح، هكذا تقول. فإذا هنا لما اتحد الشرط وجزاء الشرط، معناه هناك شيء مقدر، لا بد أن يكون هناك شيء مقدر حتى يتم المعنى. فإذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية، قصد بهجرته الله ورسوله قصدا ونية، كان صادقا ليس مرائيا، ليس لأجل السمعة، فهجرته إلى الله ورسوله معناه حكما وشرعا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا معناه وقعت هجرته مقبولة. من نوى بهجرته طاعة الله، رضا الله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله أي وقعت هجرته حكمها، حكم الهجرة المقبولة. هذا معناه يا أحبابنا، لابد من هذا التقدير لأجل أن يتم المعنى، لأنه كما قلنا لا معنى لأن تقول من أطاع الله أطاع الله، هذا لا معنى له في لغة العرب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلى الله ورسوله، قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله. وكلمة إلى الله ورسوله ذكر الله تبارك وتعالى في الحديث تعظيما لله عز وجل، وتهيئة توطئة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الهجرة في سبيل الله تعالى. لماذا لم يقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته في طاعة الله؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إلى حيث أمر الله؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كما أمر الله؟ بل قال: إلى الله ورسوله، لأجل تعظيم أمر الهجرة، لبيان أن أمر الهجرة من مكة إلى المدينة هذا أمر مهم، هذا أمر عظيم، حتى يكون له وقع في القلب. لذلك فرق أن تقول إلى المكان الذي أمر الله، ومثلا وأن تقول إلى الله. لذلك ربنا قال إخبارا عن سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم إنه قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وإبراهيم ذهب من العراق إلى الشام، يعني قصد الأرض المباركة التي أمره الله سبحانه وتعالى بالذهاب إليها. هذا التعبير إلى ربي للتعظيم، لبيان عظم هذا الأمر، وأنها هذه الأرض التي سيذهب إليها سيدنا إبراهيم أرض مباركة لها شأن. كذلك النبي قال فهجرته صلى الله عليه وسلم، قال فهجرته إلى الله ورسوله، لبيان تعظيم أمر الهجرة. يا أحبابنا، شأن الهجرة ليس شأنا قليلا، بل هو شأن عظيم، شأن الهجرة
يدلك على ذلك أن اثنين من الصحابة هاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، واحد منهم أصابه مرض ما تحمل، فجاء بشيء مشقاص قطع براجمه حتى نزف منه الدم حتى مات، يعني انتحر قتل نفسه. فرآه صاحبه بعدما دفنه في تلك البقعة، رآه في نفس الليلة التي نام فيها على هيئة حسنة، فقال له: ماذا فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. ما شاف يداه، لم يرى يديه على صورتهما الأصلية، يعني على طبيعتهما، بل رأى يديه ملفوفتين. قال له: ما بال يداك؟ قال: قالوا لي إنا لا نصلح ما أفسدت. هذا الصحابي لما وصل إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جرى، النبي رفع يديه وقال: اللهم وليديه فاغفر. هذا يدلك على عظيم فضل الهجرة. هذا الذي قتل نفسه وقع في ذنب من أعظم الذنوب بعد الكفر، وهو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الله غفر له بسبب هجرته إلى الله ورسوله، بسبب هجرته إلى المدينة. فإذا هذه الهجرة لها شأن عظيم، لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذا وقعت مقبولة، وقعت مرضية. ثم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل فهجرته إليهما، يعني أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله وذكر اسم النبي لأجل أن يتبرك بذكر اسم الله تبارك وتعالى ويعظم اسم الله تبارك وتعالى، لأن الذي يحب الشيء يكثر من ذكره، كما قال الشاعر: أعد ذكر نعمان لنا. نعمان هنا يعني نعمان بن ثابت الكوفي اللي هو أبو حنيفة رضي الله عنه. أعد ذكر نعمان لنا، إن ذكره كما المسك ما كررته يتضوع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني أن هجرته لأجل الدنيا، من كان سبب هجرته، الغاية من هجرته، دنيا يصيبها، يعني دنيا يحوزها، يحصل عليها. دنيا يا أحبابنا مؤنث أدنى، قال الجوهري: سميت الدنيا لدنوها من الزوال وجمعها دنا. الدنيا تأنيث الأدنى ويرجع إلى الدنو بمعنى القرب، والألف فيها للتأنيث، ولا تحذف منها الألف واللام إلا في شعر، وأنه لا ينبغي أن يتبعها الإنسان. دنيا اسمها دنيا، يعني واطية، هذا من حيث اللغة دلالة على حقيقتها عند من يفهم. لذلك الذي يهاجر لأجل دنيا فوت على نفسه كثير. الهجرة تكون لأجل شيء معظم، لأجل شيء مهم، ليس لأجل شيء دنيء، لأجل شيء واطي لا اعتبار له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي يحوزها، أو امرأة ينكحها، يعني هاجر وقصده أن يتزوج من امرأة، الرسول ماذا قال؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعاد ذكر الدنيا وذكر المرأة. لماذا ما أعاد ذكره مثل ما أعاد ذكر الله ورسوله؟ تحقيرا لشأن هذا القصد. ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، بل قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لشأن هذا القصد، بدل أن يفعل الهجرة لطاعة الله، لأجل طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله، يفعل ذلك لأجل دنيا أو لأجل امرأة. لذلك النبي ما أعاد ذكرهما. فإذا يا أحبابنا، النية لها شأن عظيم. إذا قصد المسلم بالعمل الصالح وجه الله تبارك وتعالى أثابه الله، وقد يعمل العمل الذي هو في نظر الناس صالحا، ولكنه يريد بذلك أن يمدحه الناس. فإذا النية لها اعتبار، قد تعمل أنت عمل في نظر الناس قليل، لكنك تعمله لوجه الله، تعمله لمرضات الله تبارك وتعالى، فيضاعفه الله لك أضعافا كثيرة، يوصلك أحيانا إلى الجنة بسبب حسن عملك وحسن نيتك. أبو داود سمع شخصا عطس ثم ركب السفينة، سمعه قال: الحمد لله جاء ليشمته وما ما ما ما لحقه، ركب ذاك السفينة وذهب. فاستأجر أبو داود زورقا بدرهم حتى لحق بالذي عطس فشمته لأنه عطس وحمد الله، ثم رجع فرؤي في المنام في تلك الليلة أن الله غفر له وأدخله الجنة بدرهم. ماذا فعل؟ فعل عملا حسن وهو تشميت العاطس،
ونوى بهذا الفعل لله تبارك وتعالى، وما بذله من المال درهم، رؤية في المنام أن الله أدخله الجنة بسبب هذا العمل القليل وبسبب هذه النية الصادقة. فإذا النية إذا كانت صادقة يكون من ورائها خير عظيم. وكذلك بالعكس، يعني إذا نوى الإنسان بالعمل الصالح محمدة الناس نال من ذلك الإثم والعياذ بالله تبارك وتعالى، واستحق عذاب الله، لأن هذا من كبائر الذنوب وهو الرياء. ببعض الأحاديث جاء أنه يؤتى بثلاثة يوم القيامة، يقال لأحدهم ماذا فعلت؟ يقول يا ربي قرأت وتعبدت طلبا لمرضاتك، فيقال له كذبت، إنما أنت صليت ليقال عبد مصل وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. ثم يؤتى بالثاني ماذا فعلت؟ يقول أنا يا ربي كان عندي مال عظيم وصلت به الرحم وتصدقت على المساكين طلبا لمرضاتك، فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك جواد سخي وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. ضيع هذه الأعمال التي لو نوى بها وجه الله لكان ثوابه عظيم، لكنه قصد محمدة الناس، فصار هذا ذنب كبير استحق به بسببه عذاب الله. فإذا يا أحبابنا، لا ينال أحد من هؤلاء الذين ذكروا في الحديث الثواب العمل الذي عمله، بل كل منهم يا أحبابنا يؤمر به إلى نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. شو السبب يا أحبابنا؟ السبب الرياء، ما قصد وجه الله، قصد أن يحمده الناس. هذا عاقل؟ زماننا هذا واحد عنده عقل بيستخدمه صح، الله أنعم عليك بمال، الله أنعم عليك بعلم، الله أنعم عليك بجسم تعبده وتقوم الليل، تروح تعمل هاي الأعمال عشان يمدحوك الناس، لا تقصد بها وجه الله؟ أنت عاقل؟ روحت عليك الثواب ووقعت نفسك بالإثم الكبير مشان شو؟ حتى يقال عنك فلان كذا وكلان كذا؟ إذا المسلم أحبه الله تبارك وتعالى بعد ذلك ماذا ينتظر؟ إذا ربنا أحبك ونصرك ماذا يهمك الناس مدحوك أو ذموك؟ أنت تعمل لأجل الناس، أنت إياك أن تظن أنك ستجد كل الناس يمدحوك، لا. قال أهل العلم اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقالي، فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثن عليك وقالي. أنت اعمل عمل الصالح، ما تستنى من يمدحك بعملك، لأنك لا بد أن تجد من يذمك ولا بد أن تجد من يمدحك. فإذا لا ترجو أن تجتمع قلوب الخلق عليك، لا بد من مثن عليك ولا بد من قالي، قالي يعني يهجوك. فإذا أنت اعمل العمل الصالح لوجه الله، لا تقصد به محمدة الناس، لا تقصد أن يمدحك الناس. لذلك النية أمرها عظيم يا أحبابنا، مراقبتها أمر مهم. لذلك كان يقول بعض الصالحين إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في طعامي وشرابي، أنوي بطعامي لله تعالى وبشرابي لله تعالى، يعني أنوي أن أتقوى على طاعة الله بالأكل وأن أتقوى على طاعة الله بالشراب. سفيان الثوري كان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقيل لنافع بن جبير ألا تشهد الجنازة، تروح معانا على جنازة؟ ما كان حاط بنيته، قال للسائل انتظر مكانك حتى أنوي. ففكر يعني نوى، فكر قليلا ثم قال له امضي بنا، انظر كيف يراقب أمر نيته. لذلك كان يقول بعض الصالحين صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف كان يقول من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد الصالح إذا حسنت نيته حتى باللقمة. اللقمة إذا بترفعها إلى فم زوجتك بنية حسنة لك ثواب. لذلك أنشد بعض المخلصين لبعض المخلطين الذين يعني يراؤون، ماذا قالوا لهم هؤلاء المخلصين؟ قالوا يا غافل القلب عن ذكر المنيات، أنت اللي تعمل العمل لأجل أن يمدحك الناس وتغفل على أن الموت سيأتيك، يا غافل القلب عن ذكر المنيات عما قليل ستثوى بين أموات، عما قليل بتصير من أهل القبور من أهل الأموات. إن الحمام، الحمام يعني الموت، إن الحمام له وقت إلى أجل، إلو أجل يأتيك، فاذكر مصائب أيام
وساعاتي لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها قد حان للموت يا ذا اللب أن يأتي وكن حريصا على الإخلاص في عمل فإنما العمل الزاكي بنياتي. معناه أذكر القبر أذكر الحفرة، فلما تذكر القبر والموت والحفرة هذا يشجعك على أن يكون عملك لله لا لأجل أن يمدحك الناس لا لأجل أن يثني عليك الناس، بل يكون عملك خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. كان يقول الأستاذ القشيري رضي الله عنه فيما ينقل عنه قال أن رؤيت السيدة زبيدة هي زوجة هارون الرشيد هذا الخليفة رحمه الله، وكانت زوجته صالحة تعمل أعمال خير كثيرة، حتى أنها يا أحبابنا جلبت الماء إلى عرفات للحجاج، وكان في ذلك الوقت الماء أمر مهم عندهم لأجل العطش، وما يوجد زي الآن الماء متوفر، فهي دفعت أموالا كثيرة لأجل أن تجلب الماء إلى عرفات. بعد موتها رؤيت في المنام فقيل لها ماذا فعل الله بك؟ فقالت غفر لي. فقيل لها بكثرة عمارتك الآبار والبرك والمصانع في طريق مكة وإنفاقك فيها، فقالت هيهات هيئات، ذهب هذا كله إلى أصحابه، إنما نفعني منه النيات فغفر الله لي بها. انظروا يا أحبابنا إلى كلامها، معناه كانت نيتي بهذه الأفعال خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، فاستفدت من هذه النية فغفر الله تبارك وتعالى لي بهذه النية. إذن النية أمر مهم، لذلك سيدنا النووي ابتدأ هذا الكتاب بأول حديث رواه الشيخان إنما الأعمال بالنيات، ثم راوي هذا الحديث هما إماما أهل السنة في الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم. من هو الإمام البخاري يا أحبابنا؟ هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل، يقول ابن حجر أبوه كان من العلماء العاملين، والبخاري نسبة إلى بخارى بلدة عظيمة من بلاد ما وراء النهر ولد فيها، صارت بمنزلة العلم له ولكتابه. قال السيد جمال الدين المحدث عن سيدنا البخاري يقال عنه أمير المؤمنين في الحديث وناصر الأحاديث النبوية وناشر المواريث المحمدية، قيل لم يرى في زمانه مثله من جهة حفظ الحديث وإتقانه وفهم معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حيثية حدة ذهنه ودقة نظره ووفور فقهه وكمال زهده وغاية ورعه وكثرة اطلاعه على طرق الحديث وعلله وقوة اجتهاده واستنباطه. هذا الإمام البخاري كانت له والدة مستجابة الدعوة، توفي أبوه وهو صغير فنشأ في حجر والدته ثم عمي رضي الله عنه وعجز الأطباء عن معالجته، فوالدته كانت صالحة تقوم الليل فرأت سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول لها يا أمة الله قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك له، فأصبحت وقد رأت ولدها البخاري قد رد الله عليه بصره. نشأ متربيا في حجر العلم مرتضعا من ثدي الفضل، ثم ألهم طلب الحديث.

الزبير يا شيخي، ليس أبو الزهير يا إمام، إنما هو الزبير بالباء، وهو الزبير بن عدي. فقال له: صدقت. وأخذ القلم وأصلح كتابه. هذا وهو بهذه السن سيدنا البخاري كان حفظه، لما بلغ 16 سنة حفظ كتب ابن المبارك ووكيع، وعرف كلام أصحاب أبي حنيفة، ثم خرج مع أمه وأخيه أحمد بن إسماعيل إلى مكة، ورجع أخوه وأقام هو في مكة يطلب الحديث. لما صار في عمر 18 صنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وصنف في المدينة المنورة عند التربة المطهرة تاريخه الكبير في الليالي المقمرة، وكتبوا عنه وروي عنه أنه قال: قل اسم من أسماء رجال التاريخ الكبير ألا يكون عندي منه حكاية أو قصة إلا أني تركتها خوفا من الإطناب. لما رجع يا أحبابنا من مكة ارتحل إلى سائر المشايخ الحديث في أكثر المدن والأقاليم. هو يقول: ارتحلت في استفادة الحديث إلى مصر، كذلك إلى الشام مرتين، إلى البصرة 4 مرات، ولا أحصي ما دخلت مع المحدثين في بغداد والكوفة، وأقمت في الحجاز 6 سنين طالبا لعلم حديث رسول الله. ويقول سيدنا البخاري: الحامل لي على تأليف الصحيح أنني رأيت نفسي واقفا بين يدي النبي في المنام وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت أهل التعبير فعبر لي بأني أذب عنه الكذب رضي الله عنه. لذلك هذا السبب الذي جعله يؤلف هذا كتاب صحيح البخاري. ويقول سيدنا البخاري: ما وضعت فيه حديثا إلا بعد الغسل وصلاة ركعتين. انظر يا أحبابنا، انظروا إلى هذا الإمام وإلى ورعه وتقواه، كان كلما يريد أن يكتب حديث في صحيحه يغتسل ويصلي ركعتين. يقول: وما أدخلت فيه إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر لئلا يطول. ونقل عن أبي جزرة عمن لقيه من العارفين أنه قال: ما قرئ في شدة صحيح البخاري إلا وفرجت، وما ركب به في مركب فغرق. يعني هذا من بركات هذا الكتاب، وأنه هذا البخاري رضي الله عنه كان مجاب الدعوة ودعا لقارئه. يقول أحد الحفاظ: كان يستسقى بقراءة حديثه الغيث، يعني يستسقى الغيث بقراءة صحيح البخاري، كان يسمى الترياق المجرب. وكان هذا البخاري يا أحبابنا من العابدين، من الزاهدين، من المصلين في الأسحار، كان له في رمضان كل يوم ختمة، حتى إنه مر لسعه زنبور وهو في الصلاة 16 مرة ولم يخرج من صلاته، فلما ذكر له ذلك قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. هو يقول عن نفسه: أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، طبعا باعتبار كثرة طرقها مع عد المكرر والموقوف، وكذلك من يدخل فيها آثار الصحابة والتابعين وفتاويهم من وغيرهم يعني. فإذا هذا الإمام، هذا الحافظ رضي الله عنه، كان وهو صبي يحفظ 70,000 حديث سردا، حتى كان من قوة حفظه ينظر نظرة واحدة في الصفحة فيحفظ ما فيها. كان يقول: دخلت بلخ فسألني أهلها أن أملي عليهم، فأمليت عليهم مما كتبت عنه، فأمليت 1,000 حديث عن 1,000 شيخ. لما بلغ هذا المبلغ في معرفة علل الحديث، كان سيدنا مسلم رضي الله عنه، مسلم بن الحجاج، يدخل عليه يقول له: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. هذا الإمام رضي الله عنه الذي بلغ هذا المبلغ كانوا يثنون عليه الثناء عظيم عظيم، حتى قال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث منه. وكان يقول إسحاق بن راهوية: معشر أصحاب الحديث، انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث. وكان أحمد بن حنبل يقول: ما أخرجت خراسان مثله رضي الله عنه. وكان زاهدا حتى في الطعام، كان يكتفي بشيء قليل من اللوز كما يقول أهل العلم، وكان يرث ورث عن ماله عن أبيه مالا كثيرا، كان ينفقه على طلبة العلم حتى يشجعهم على طلب العلم والحديث، حتى كان السلطان في ذلك الزمن يطلب منه أن يأتي إلى قصره ليحدثه، فيقول له: العلم يؤتى ولا يأتي. يقول له: أنا

أريدك أن تدرس أولادي وحدهم غير أن يكون معهم أحد. يقول: أنا لا أمنع العلم عن العامة لأجل الخاصة، أنا لا أذل العلم، أنا لا أحمله إلى أبواب السلاطين. كان يعني زاهد جدا رضي الله عنه. فهذا الإمام الولي الصالح الذي ألف هذا الصحيح، اليوم كما نسمع من بعض الناس يريدون أن يطعنوا بصحيح سيدنا البخاري. إذا طعنوا بصحيح سيدنا البخاري ما معناه يا أحبابنا؟ ما كيف يطعنون؟ ماذا يقولون لك؟ يقول لك: أين النسخة التي بيد البخاري؟ موجودة اليوم هذه النسخة التي بيد البخاري؟ لو لم تكن هذه النسخة التي بيد البخاري كتبها موجودة، لكن كم وكم سمع منه، وكم وكم نسخ وعارض نسخته على نسخته من العلماء. الفربري هذا من تلاميذ البخاري، واحد من تلاميذه، يقول: سمع مني الصحيح قريب 90,000 شخص. فإذا هذا الذي يريد أن يطعن بأحاديث البخاري ومسلم، هذا السخيف العقل لما يطعن بالبخاري ومسلم ما معناه؟ يعني يريد أن يطعن بالدين، لأن البخاري ومسلم في قريب 9,000 حديث. لما يطعن 9,000 حديث ماذا يريد هذا؟ يريد أن يطعن بالدين. فلذلك لا يلتفت إلى أمثال هؤلاء وإلى ما يقولون عن صحيح البخاري وعن صحيح الإمام مسلم. هذان أتعبا أنفسهما رضي الله عنهما في الدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رضي الله عنه كان قبل موته دعا الله سبحانه وتعالى في صلاته قائلا: اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فمات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 عن 62 سنة، وكانت ولادته يوم الجمعة بعد صلاة العصر في شهر شوال سنة 94 و100 رضي الله عنه. ولما صلي عليه ووضع في حفرته فاح يا أحبابنا من تراب قبره، فاحت رائحة المسك رائحة طيبة، جعلت الناس يأتون إلى قبره مدة يأخذون من هذا التراب ويتعجبون من هذه الرائحة. وبعد موته بنحو 2 استسقى أهل سمرقند، لأنه انقطع عنهم المطر، استسقوا مرارا فلم يسقوا. فبعض الصالحين قال لقاضيها: أخرج بالناس إلى قبر الإمام البخاري ونستسقي عنده، فعسى الله تبارك وتعالى أن يسقينا. ففعل، فاستسقوا وتوسلوا بالبخاري، وبكى الناس عند قبره وتشفعوا به رضي الله عنه. فأرسل الله تعالى عليهم السماء بماء غزير غزير، أقام الناس من أجله 7 أيام لا يستطيع أحد أن يصل إلى بيته من كثرة المطر. هذا الإمام البخاري كان يقول الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يعني لأن مسلم أخذ كتابه وزاد عليه أبوابه. فهذا البخاري له مصنفات كثيرة كثيرة جدا. هذا الإمام يقول يحيى بن جعفر المروزي، يقول: لو قدرت على أن أزيد من عمري في عمر البخاري، يقول، لفعلت، لأن موتي موت أحد من الناس، أما موت البخاري معناه ذهاب العلم. وكان يقول محمد بن أحمد المروزي: كنت نائما بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا أبا زيد، متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ قال: فقلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد ابن إسماعيل البخاري. هذا الإمام البخاري يا أحبابنا. أما الإمام الثاني وهو الإمام مسلم، وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، نسبة إلى قشير قبيلة من العرب، هو نيسابوري، أحد علماء هذا الشأن، جمع من مشايخ البخاري وغيرهم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وقتيبة والقعنبي، وروى عنه جماعة من كبار أئمة عصره وحفاظ دهره كأبي حاتم الرازي وأبي خزيمة وخلائق، له مصنفات جليلة غير جامعه الصحيح كالمسند الكبير، صنفه على ترتيب أسماء الرجال لا على تبويب الفقه، كذلك الجامع الكبير على ترتيب الأبواب، كتاب العلل، كتاب أوهام المحدثين. يقول سيدنا مسلم: صنفت الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، وهو 4,000 بإسقاط مكرر، وأعلى أسانيده ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 وسائط، وله 84 حديثا بهذا الطريق.
ولد عام وفاة سيدنا الشافعي سيدنا مسلم، يعني سنة 204، وتوفي في رجب سنة 61 و200، وقد رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر، وقدم بغداد غير مرة وحدث بها. كان آخر قدوم بغداد سنة 57 و200. مات يا أحبابنا وسنه قريب 55 سنة. يقول ملا علي القاري: قال شيخ مشايخنا علامة العلماء المتبحرين شمس الدين محمد الجزري في مقدمة شرحه للمصابيح المسمى بتصحيح المصابيح: إني زرت قبره بنيسابور وقرأت بعض صحيحه على سبيل التيمن والتبرك عند قبره، ورأيت آثار البركة ورجاء الإجابة في تربته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه أعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، من أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. لقد كانت الهجرة إيذانا بأن صولة الباطل مهما عظمت قوته ومهما بلغت فمصيرها إلى الزوال، ونهايتها إلى الفشل والبوار. وإيذانا بأن الحق لا بد له من يوم يحطم فيه الأغلال، وتعلو فيه رايته وترفع كلمته. كيف لا، والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بالنصر المبين، وجعل لهم من الشدة فرجا، ومن العسر يسرا، ومن الضيق سعة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ البشرية ونقطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، إلا أنه سبق تلك الهجرة الجسدية هجرة روحية تمثلت بقبول المهتدين للدعوة المحمدية ودخولهم في دين الله وثبوتهم فيه، على الرغم من الاضطهاد والتنكيل وكافة المحاولات لصرفهم عن دعوة الحق. بعد هذه الهجرة من الضلال إلى الإيمان، ومن ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، وبعد هجرة الأرواح التي تسامت عن التعلق بالدنيا وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية، جاءت هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطاء والاستعداد للتضحية بكل شيء من مال وأهل وأرض في سبيل الله. وجاءت هجرة الرسول بأمر من ربه عز وجل لتعلن نهاية عهد الاضطهاد والاستبداد وبداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك، من يثرب، انبثق نور الدعوة قويا وضاء، فبدد الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبان، وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله على المسلمين النعمة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة،
الله أكبر الله أكبر. ولما آن أوان هجرته صلى الله عليه وسلم جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمع المشركون على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم عليه فإنه لن يخلص إليك بشيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. فلما اجتمعوا وفيهم أبو جهل بن هشام فقام وقال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. قال: وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. وأخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: وما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال: قد خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترونها بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا ينظرون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي على الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا، فكان مما أنزل الله من القرآن في ذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمعنى والله خير الماكرين، فالمكر من الخلق خبث وخداع،
لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة. وأما من الله تعالى فهو مجازاة الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون، وبعبارة أخرى إن الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم، فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، اللابة الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، وكان الأمر بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله: بالثمن. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم على طريق السواحل. وفي ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم على 40 ذراعا تعجل بعضهم ينظر في الغار، فلم ير إلا حمامتين وحشيتين ونسيج العنكبوت، فظن أنه ليس فيه أحد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد درأ عنه. قال أبو بكر لرسول الله وهو في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. ثم قال: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. حتى إذا دنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمح أو رمحين أو 3، قلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا،
وبكيت. فقال: لماذا تبكي؟ قال: قلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكني أبكي عليك. قال: فدعا على سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلبة، ووثب عنها وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادع الله عز وجل أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. قال: ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق ورجع إلى أصحابه. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يفدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم. ونودي: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة، حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهما اللبن في ثيابه، وهو يقول:
وهو يقول عندما ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بقباء، فأقام فيهم 12 ليلة، وقال عروة: مكث بقباء 3 ليال، ثم ركب يوم الجمعة فمر على بني سالم فجمع بهم، وكانت أول جمعة صلاها حين قدم المدينة. ثم ركب في بني سالم فمرت الناقة حتى بركت في بني النجار على دار أبي أيوب الأنصاري، فنزل عليه في سفل داره، وكان أبو أيوب في العلو حتى ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا ومساكنه. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أنزل الله قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. عندما وصل الرسول مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى يثرب المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، واستبشروا بقدومهما وقدوم الأصحاب كل خير. وضرب هؤلاء مع إخوانهم المهاجرين أروع أمثلة في التضحية والأخوة والتحابب والتباذل في الله. لقد جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة، وألف النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد كان من المهاجرين من ترك الدار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله. لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. اللهم اجز محمدا عنا خيرا، واغفر للمهاجرين والأنصار. اللهم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا، أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وأن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرًا ونكيرًا حق، ووعدك اللهم حق ووعيدك حق ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا نسألك يا ربنا أن تيسر أمورنا وأن تغفر ذنوبنا وأن ترحمنا إنك على ما تشاء قدير وبعد كلامنا اليوم في مقتطفات من الهجرة النبوية المباركة قال الله تعالى في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن تاريخ الأمة الإسلامية حافل بالدروس والعبر والمواقف المشرفة يقول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وإن لنا في هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل من مكة المكرمة من أحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور النبي صلى الله عليه وسلم إشراقات نور وسراجا وهاجا يضيء الطريق للأجيال المؤمنة على مر التاريخ والعصور وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تعالى في مكة المكرمة وصار يدعو عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة من غير كلل ولا ملل حتى فشى الإسلام وانتشر ودخل الناس في دين الله أفواجا ولما انتشر الإسلام في المدينة المنورة شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدوه من أذى المشركين واستأذنوه في الهجرة اشتد عليهم الأذى وصاروا يضربون ويسجنون ويحرقون وينالون من العذاب أصنافا وأنواعا فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة المنورة فأذن صلى الله عليه وسلم فخرجوا جماعات وقيل أولهم كان أبا سلمة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقيل هو مصعب بن عمير رضي الله عنه فآواهم الأنصار وواسوهم ولم يبق بمكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه والمرتضى علي رضي الله عنه وعزم الصديق رضي الله عنه على الهجرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله تبارك وتعالى يجعل لك صاحبة. فلم يزل يرده عليه الصلاة والسلام، أي يرد أبا بكر عن المسير، حتى هاجرا معا بقدرة الله تبارك وتعالى. وسبب الهجرة أن قريشا لما رأت خروج من أسلم إلى المدينة بالذراري والأطفال خافت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه قد صار للمسلمين مناعة وقوة، فاجتمعوا للتشاور في أمره عليه الصلاة والسلام. وحضرهم إبليس اللعين متشكلا بصورة رجل نجدي من نجد، فأشار كل برأيه. وإبليس كلما تكلم إنسان فيهم برأي كان يرده إلى أن قال أبو جهل: نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما بسيف من الأقوياء، فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يمكن بنو عبد مناف حرب الكل فيرضون بالدية، فأجمعوا على ذلك. وأخبر سيدنا جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت على فراشه الذي كان يبيت عليه عادة. واجتمع هؤلاء الكفار يرصدون النبي صلى الله عليه وسلم لينام، كانوا يراقبونه عندما دخل إلى البيت، كانوا ينتظرون لحظة نومه حتى ينقضوا عليه ثم يضربوه ضربة رجل واحد. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببردي. الوشاح الذي كان يضعه النبي عليه صلى الله عليه وسلم، قال له: نم على فراشي وتسج ببردي، فلن يخلص إليك شيء تكرهه. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حفنة من التراب وخرج عليهم فلم يروه، وجعل يحث التراب على رؤوسهم وهو يقرأ قوله تعالى الآيات من أول سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، إلى أن بلغ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فأتاهم آت فقال: خرج محمد وما منكم إلا من وضع على رأسه ترابا، فوضع كل منهم يده على رأسه فوجد التراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا رضي الله عنه على الفراش، على فراش رسول الله، متسجيا ببرده عليه الصلاة والسلام، فصاروا يقولون: ها هو نائم على فراشه. فلم يبرحوا، بقوا هناك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه من الفراش. ثم جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى بيت الصديق أبي بكر في وقت الظهيرة وقال له: يا أبا بكر، إن الله تعالى قد أذن لي بالهجرة. فقال رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. عندي يا رسول الله ناقة، أعطيك إحداهما. فقال عليه الصلاة والسلام: بالثمن، أي ندفع لك المال. ثم تجهز. قالت عائشة رضي الله عنها: وضعنا لهما سفرة من جراب. السفرة هي طعام المسافر، ما يأخذه معه من الطعام يقال له سفرة. قالت: وضعنا لهما سفرة من جراب. والجراب هو المزود أو الوعاء يوضع فيه الشيء. فقطعت أسماء بنت أبي بكر وهذه أخت عائشة رضي الله عنها أسماء التي كانت تسمى بذات النطاقين. ذات النطاقين هي زوجة الزبير ووالدة عبد الله ابن الزبير الذي كان أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة المنورة. جاءت أسماء رضي الله عنها وقطعت قطعة من نطاقها، والنطاق هو شبه الإزار، يشبه الإزار، وهو أن تلبس ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال ليسهل عليها التحرك. قالت عائشة: وضعنا لهما سفرة من جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به فمه فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها. ثم خرجا من خوخة لأبي بكر. يوجد الآن مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يقال له خوخة أبي بكر، والخوخة باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب. فخرجا من خوخة لأبي بكر ليلة فترافقا إلى الغار، انتهيا إلى الغار، وغار ثور ليس ببعيد عن مكة المكرمة، هو أقرب إلى مكة من المدينة. عندما تخرج من مكة تجد هذا الغار واسمه غار ثور، لا يزال إلى الآن معروفا هذا الغار، الناس يزورونه. فخرجا من خوخة لأبي بكر ليلا فترافقا إلى الغار وهو بجبل ثور، فدخلاه وخيم العنكبوت على بابه وفرخت حمامة، وطلبت قريش المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد الطلب، صاروا يبحثون عنه يريدونه، وجعلت لمن دل عليه 100 ناقة، مبلغ كبير من المال، 100 ناقة، ناقة غالية الثمن، فجعلت 100 ناقة لمن يدل عليه صلى الله عليه وسلم. وأتوا إلى الغار فوجدوه، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع أقدامه لرآنا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أسكت، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فتقدم جمع منهم فنظروا الحمامتين، حمامتين وحشيتين باضتا على فم الغار على المدخل، والعنكبوت نسجت هناك، فقالوا: ليس في الغار شيء. وكان عامر ابن فهيرة، كان خادما عند أبي بكر، عامر ابن فهيرة كان يأتيهم ليلا ثم يسرح مع الناس حتى لا ينتبه إليهما أحد، ثم مكثا 3 ليال يأتيهما عبد الله يخدمهما، واستأجرا عبد الله بن أريقط يدلهما على الطريق، فاستأجراه. وكان غير مؤمن، لم يكن مؤمنا هذا الإنسان، استأجراه ليكون دليلا لهما إلى المدينة المنورة. فأخذوا نحو طريق الساحل أسفل من عسفان، والله تبارك وتعالى شاغل لعدوهم عن اتباع آثارهم من تلك الجهة. وبلغ الخبر سراقة بن مالك، هذا فيما بعد دخل في الإسلام، بلغه بأن سوادا مر بالساحل فركب فرسه منتهزا للفرصة خفية من قومه، هو طمعا بهذا المال الذي أرصدته قريش 100 من الإبل، كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل على هذا المبلغ الكبير، وهو غير فاتك به لأن الله سبحانه وتعالى حفظه وعصمه وحماه. فحث في الطلب سراقة، حث في الطلب لما رآهما عن بعد، حاول أن يقترب منهما بأسرع وقت حتى أدركهما، فصرع عن فرسه، وقع عن فرسه، فأخرج الأزلام. وهذه الأزلام كانوا يستعملونها في الجاهلية، كانوا إذا أرادوا شيئا يستقسمون بالأزلام، وهذا نهانا الله تعالى عنه. قال الله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ذنب كبير. كان الواحد فيهم في ذلك الزمن إن أراد زواجا أو سفرا أو شيئا كان يأتي إلى بعض الناس يقول لهم: أريد أن أعرف حظي ونصيبي، فكانوا يستقسمون بالأزلام. هذه الأزلام كانت سهام، كتبوا على قسم منها افعل وعلى قسم لا تفعل، فإذا طلع له افعل كان يمضي، وإن طلع له لا تفعل كان يحجم عن المضي في هذا الشيء. فهذا سراقة استقسم بالأزلام، فخرج ما يكره، خرج له ما يكره، فلما استقسم خرج له ما يكره، أراد أن يلحق بهما من أجل المال، من أجل 100 ناقة، ثم ركب فرسه مرة أخرى وحث في الطلب. فصار أبو بكر رضي الله عنه يلتفت إلى الخلف ويرى سراقة مقبلا إليهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يلتفت. فلما قرب منهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفناه كيف شئت وبما شئت. دعا عليه فساخت يدا الفرس إلى البطن في أرض جلد، أرض صلبة، فبقدرة الله تعالى ساخت قوائم الفرس إلى بطنها وخر عنها. فناداه بالأمان، نادى سراقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان لحبسه عن لحوقه، فدعا له، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق الفرس. ووقف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى جاء فأخبره بما يريد به قومه، وانطلق سراقة راجعا إلى قومه، فقال: ارجعوا فقد استبرأت لكم هاهنا. قال أي سراقة: فخرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، ورجعت وأنا أحبهم في أن لا يعلم بهما أحد. وصار يخاطب أبا جهل بقوله: أبا حكم، لو كنت والله شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، علمت ولم تشكك بأن محمد رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه، بأمر يود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا تسالمه. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لسراقة كتابا بالأمان في عظم، وأنه وافاه به يوم الفتح فرحب به وأمنه. ووقع لسراقة هذا علم من أعلام النبوة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا لبست سواري كسرى. بشره النبي بأنه سيلبس سواري كسرى، فلبسهما سراقة في زمن عمر رضي الله عنه، في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. أحبابنا الكرام، الهجرة لم تكن خوفا ولم تكن هربا من واقع الحال، إنما كانت تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. نتذكر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتذكر صبر صحابته الأكابر الذين تركوا الديار وتركوا الأموال حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتذكر هنا قصة صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه، الذي عندما أتى إلى مكة كان فقير الحال، ثم أنعم الله تعالى عليه فاشتغل وحصل المال حتى صار من أغناهم. فلما بلغه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالهجرة، لأن الهجرة في ذلك الوقت كانت فرضا على كل من استطاع الهجرة، فأراد أن يلتزم بهذا الفرض. فلما تجهز بالخروج وصل الخبر إلى قريش وقالوا: عندما أتيتنا كنت صعلوكا لا مال عندك، فقير، والآن صرت من أغنانا، فلن ندعك تهاجر بكل هذه الأموال التي حصلتها منا. فقال لهم صهيب: إن خليتها لكم تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فتركها جميعا لهم ثم هاجر رضي الله عنه. ولما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، وهو صهيب رضي الله عنه. ما بين مكة المكرمة والمدينة في ذلك الزمن حصلت وقائع عديدة، نذكر على سبيل الذكر لا الحصر، لأن الأمور الغريبة التي حصلت أثناء الهجرة عديدة، نذكر منها بعض الأمور التي لنا فيها العبرة. مر المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على أم معبد، أم معبد الخزاعية، مروا على خيمتها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، مر عليها وكانت بفناء خيمتها تسقي المارة من الماء واللبن، كل من رأته تسقيه من الماء أو اللبن. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم عندها شات، وجد عندها شات، قال: ما هذه؟ قالت له أم معبد: شات أضر الجهد بها وما فيها قوى. هذه الشات كبرت في السن، ليس فيها قطرة حليب، وهي ضعيفة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ فقالت: هي أجهد من ذلك. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ظهرها وضرعها ودعا، ثم حلبها فحلبت ما قد كفاهم وسعا، أي ما تحتمله طاقتهم من الري، يعني شربوا وشربوا وشربوا قدر ما يستطيعون من حليب هذه الشاة التي وصلت إلى مرحلة ليس فيها قطرة لبن. ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم إناء ثانيا وتركه عندها، وسافر عليه الصلاة والسلام بعدما بايعها على الإسلام، واستمرت تلك البركة فيها. ولما جاء زوجها واسمه أكثم كان يسوق غنما، فلما رأى اللبن فقال: من أين هذا اللبن؟ فقالت زوجته أم معبد: مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، فقال: صفيه. فقالت: ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الجمال عليه الصلاة والسلام، أبلج الوجه، مشرق الوجه، مضيء الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، والثجلة عظم البطن مع استرخاء أسفله، ليس له بطن متقدم عليه صلى الله عليه وسلم، ولم تزر به صعلة، أي صغر الرأس، كان رأسه ضخما صلى الله عليه وسلم، وسيم، هو مشهور عليه الصلاة والسلام بالحسن، قسيم، قسيم الحسن قسمة الوجه، يعني كل موضع منه أخذ قسما من الجمال في وجهه، كل جزء من وجهه أخذ جزءا من الجمال. في عينيه دعج، يعني شدة بياض العين وشدة سوادها، القسم الأبيض فيها ناصع البياض والقسم الأسود فيها داكن، واتسعت عيناه صلى الله عليه وسلم. وفي أشفاره وطف طول، أهداب طويلة. وفي صوته صحل شبه البحة عليه الصلاة والسلام. وفي عنقه سطع طويل العنق. وفي لحيته كثافة، لحيته كانت كثة، كانت وفيرة. أحور، اشتد بياض عينيه، اشتد بياض عينيه بياضا، بياض العينين. وسوادهما أكحل، أي ذو كحل، اسودت أجفانه خلقة، كأنه مكتحل عليه الصلاة والسلام. أزج أقرن، أي مقرون الحاجبين، يعني قريب جدا من غير اتصال، قريب جدا من غير اتصال. شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، الرزانة والحلم. وإذا تكلم علاه البهاء، الجلال والعظمة. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق. فصل، لا نزر ولا هذر، لا قليل ولا كثير، أي ليس بقليل فيدل على عي، ولا كثير فاسد. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، يعني كلامه كلام محكم بليغ عليه الصلاة والسلام. ربعة لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. لما نقول ربعة يعني كان معتدل الخلقة، أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام، لم يكن بالطويل ولا بالقصير، إنما كان ربعة أي معتدل الخلقة، أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام. ولا تشنأه من طول، أي لا يبغض لفرط طوله، ليس بالطويل الطويل. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدا، أي قامة، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود، أي مخدوم، محشود، يجتمع الناس حوله، يحتشدون حوله. لا عابس ولا مفند، المنسوب يعني إلى الجهل وقلة العقل. المفند أي الذي لا فائدة في كلامه لكبر أصابه. هذا الوصف وصفته أم معبد، وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. كذلك من جملة ما حصل أثناء الهجرة المباركة، امرأة هاجرت إلى المدينة المنورة، تركت بلادها وهاجرت، كان لها ابن شاب. ففي أثناء إقامتها في المدينة المنورة توفي ابنها، ابنها الشاب توفي، كانت هي غائبة عنه تقضي بعض حاجاتها، فمات ابنها، فغسل هذا الشاب في غيبتها، لم تكن أتت هي، غسل وكفن، وكانوا ينتظرون عودتها لتراه قبل أن يدفن. فلما وصلت ورأت ابنها، فدعت ربها تبارك وتعالى أن يفرج عنها وأن يزيل عنها هذه المصيبة، حيث ابنها قد مات. دعت ربها تبارك وتعالى قائلة: اللهم إن كنت هاجرت حبا فيك وفي نبيك فلا تشمت بي الأعداء ولا تحملني هذه المصيبة. فدعت ربها ألا يستهزئ بها قومها بسبب ما حصل ولا يشمتون بها. فإذ بولدها يتحرك من تحت الكفن بقدرة الله تعالى، ثم أفاق من موته وعاش زمانا حتى توفاه الله في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. عاش سنوات من بعد هذه الحادثة، ما عاش ساعة وساعتين أو لحظة، إنما عاش ساعات من بعد ممات الله تعالى أحياه. هذه المرأة كانت من المهاجرات التي هاجرت حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة المنورة، فاستقبله هناك المهاجرون والأنصار الذين كانوا بانتظاره عليه الصلاة والسلام، ولسان حالهم يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع مكان في المدينة المنورة اسمه ثنيات الوداع، لا يزال موجودا إلى الآن، هو معروف، قلة من أهل المدينة من يعرف، قلة. لسان حالهم يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات، وقد تحسن حالنا، إن الله سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. والله عز وجل أعلم وأحكم.
1: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
2: 2MFM sponsor. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: A2MFM sponsor.
5: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 60 من سورة الصافات إلى الآية 40 من سورة الزمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين

قيامه ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده

ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف

0: مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، نبقى الآن مع برنامج الدوحة المحمدية.
1: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده أسباب الغنى والفقر، وقسم بين الخلائق أحوال العسر واليسر، والصلاة والسلام على نبينا محمد من لم ولن يأتي مثله في الدهر، وعلى آله وأصحابه من أولي التقى والصبر. وبعد، ما زلنا معكم أحبابنا المستمعين نتظلل في أفياء برنامجنا في الدوحة المحمدية، ونذكر اليوم ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. رواه البخاري. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب لكل مسلم قادر أن يتصدق بشيء من ماله كل يوم تقربا إلى الله تعالى وشكرا له على نعمه الكثيرة المتجددة، وأعظمها نعمة الإسلام والهداية. ومن لم يجد مالا يتصدق به فليعمل على خدمة المسلمين فينفع نفسه ويحسن إلى غيره. ثم يبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة كما تكون بدفع جزء من المال إلى الفقراء والمساكين، تكون بالكلام الطيب والعمل الصالح، فهي إذن سهلة متيسرة لكل واحد ولو كان من غير أهل الأموال. فإن لم يستطع العمل أعان صاحب الحاجة المستغيث، فإن كان مظلوما عاونه على دفع الظلم عنه، وإن كان عاجزا ساعده على قضاء حوائجه، فإن لم يقدر على هذه الإعانة أمر بالمعروف من صلاة وصيام وأخلاق كريمة وغير ذلك، ونهى عن المنكر من سوء المعاملة وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك. فإن لم يستطع ذلك منع عن الناس شره، وقصد بهذا التقرب إلى الله. وفي الحديث كأن الصحابة الذين دار الحوار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا من لفظ الصدقة العطية، فسألوا عمن ليس عنده شيء، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك، ولو بإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف. وليس ما تضمنه الخبر من قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد ترتيبا، وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة، فإنه يمكنه القيام بخصلة أخرى. فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق، وأن يغيث الملهوف، وأن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويمسك عن الشر، فليفعل الجميع. ومقصود هذا النوع من الأحاديث أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر، ولا سيما في حق من لا يقدر عليها. ومحصل ما ذكر في هذا الحديث أنه لا بد من الشفقة على عباد الله، وهي إما بالمال أو بغيره. ولنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في المسارعة بالتصدق، فإن الخير ينبغي أن يبادر إليه، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع، والموت هو أسرع آت، والتسويف في الخير غير محمود، والإسراع بعمل الخير أخلص للذمة وأبعد من المطل المذموم، وأرضى للرب وأمحى للذنب. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ملتقانا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج في الدوحة المحمدية. فإلى اللقاء، ونستودعكم الله تعالى.
1: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة، طيبة الثمار، عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
0: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع برنامج الدوحة المحمدية، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
3: In commemoration of the Prophet's migration, we say, the Prophet's hijra is a journey of faith, hope, and patience. الهجرة النبوية الشريفة درب نور وصبر.
4: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
5: فضل يا جار، شرب شاي، صب ودوقني.
6: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
6: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
9: Sponsoring 2MFM.
10: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: Sponsoring 2MFM.
11: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. All praise is due to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers and sisters in Islam, let us first have the proper intention in our hearts to attend the lesson for the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala said in the Quran in Surah At-Tawbah, Ayah 40, إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.